في العريس والعروس عشان أباركهم زي ما دخل في عرس قانا الجليل، ويشوف اللبس بتاع الناس اللي قاعدة يرضى يدخل ويستقر كده ويفرح ويمد إيديه ويبارك العروسين؟ ما ظنش. ولو طلع بعد الكليل وعدى وراح شاف الحفلات اللي بتتعمل، يا ترى يستريح قلبه ويقول ده البيت الجديد، الكنيسة الجديدة اللي أنا أسستها، كنيسة جديدة أسكن فيها إلى الأبد؟ ما ظنش. قليلون جدا اللي يعرفوا إزاي يقتنوا بركة ربنا في أكللهم، في حفلاتهم، في كل الظروف سواء الحلوة أو الوحشة بتاعتهم. نفسنا أحبائي نسأل نفسنا السؤال ده في كل حياتنا، لو كان المسيح مكاني أعمل إيه؟ يعمل إيه؟ بلاش أتكلم على الأكاليل، هحكي لكم عن حاجة تحصل في الخارج. كان في إنسانة تشتغل في السيتي، أظن في لوس أنجلوس أو حاجة زي كده، وبعدين جات قالت لنا زميلتها جوزها توفى وهيروح يحضروا الجنازة، بس قبل ما تمشي وهي عارفة جوزها توفى قالت محدش يجيب ورد في الكنيسة. مال ايه؟ قالت تقدر العنوان ده عنوان مؤسسة بتخدم ناس غلابة، اللي عايز يودي المؤسسة دي مبلغ ثمن الورد وهم هيجيبوا لي لستة بأسماء الناس أقدم كلمة شكر لأنهم قدموا عمل حلو لربنا. إيه رأيكم فيها؟ آلاف من الجناهات بتدفع في شوية ورد، بعد ما بيخلصوا الفراشين ما بيعرفوش يودوهم فين، وبقي في سباق خطير سواء في الجنازات أو في الأكاليل. ومش حالة واحدة، يعني عايز أقول يظهر دي حاجة منتشرة بين عدد كبير من الغربيين، يقول لك الفلوس اللي بتدفع في المجاملات اللي ملهاش قيمة، زي ما بنكتب في الجرايد وتلاقي الإعلام بألف جنيه وألفين وخمس تلاف دلوقتي، وأحيانا ياخد له ربع صفحة. طب ما في مئات وألوف من الناس غلابة، ما بنقولكش دي الكنيسة، الكنيسة هي الناس الغلابة. روح دور على البيوت كده ودي. امبارح كنت قاعد مع انسان يعني فقال لي قصة عجيبة قوي. في واحد كده مش عايز اقول كل وصفه عشان محدش يعرفه، كاهن مسك شخص كده قال له بص، قال له لما تحب تدي عشورك ما تديهاش لأي كاهن. قال له امال اوديها فين؟ قال له تحطها في صندوق الكنيسة. قال له عارف الولد فلان ده العبيط؟ قال له اه. قال له روح ادي له العشور بتاعتك. قال له كل العشور؟ قال له اه. قال لي طبعا انا ما فهمتش الكلام ده، ومرت الايام وبعدين مشيت مع الولد العبيط ده، لقيته بيعمل ايه؟ بيقول لي يقف كده اقول له النهارده انا عايز كذا، ياخد مبلغ كبير ويركب معاه العربيه. يقول لي مرة راح دير من الأديورة أخذ 160 فرخة وركب عربية دخل في الزقايق وبالطريقة العبط وزع على الفقراء وياخدها بالعبط. وبعدين يقول له يعرف مثلا في مدارس، يروح مشتري وهو مش متعلم ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، يشتري قلمة وأساتيك مساطر، ويروح كده في الحتت زي الحضرة الإبلية دي الإبلية، ويمر في الزقاية والنزهة لوحده، وكل بيت يقول لهم دي هدية الايه بداية السنة. قلت يا ربي ده امبارح لما سمعت قلت ده هيسبقنا كلنا في السماء، انسان شكله من بره عبيط لكن قلبه واكله على اخواته التعبانين. ويقول لك مرة كده وهو ما تشوف لبسه المتبهدل وعبط وغيره، وياخد كل بيت يديهم ظرف فيه فلوس، وعارف ده عايز ايه ودي عايزة ايه والبيت ده ناقصه ايه.

احنا بيبقى الواحد فينا بيعمل يمكن حفلة عيد ميلاد تكلفه 5-6 آلاف ولا 3 آلاف ولا 1000 جنيه، وجاره ولا ابن عمه يمكن عيان مش لاقي روشتة الدكتور ما يفكرش يروح يديها له، او مش لاقي دواء ما نفكرش نوديله الدواء. فين الكنيسة؟ الكنيسة اللي في قلبك، كنيسة الحية اللي قلبك واكلك على خلاص نفسك وعلى خلاص الآخرين وعلى محبة الآخرين. نفسي كلنا كشعب كل واحد تبقى عينيه على ولاد عمه ولاد خالته جيرانه قرايبه معارفه، تيجي يشوف مين الناس الغلابة التعبانين، الناس اللي ما بيقدروش يمدوا ايديهم ويطلبوا. برضو حكالي واحد الاسبوع ده قال لي في ليا قرايب تعبانين جدا وعارف ان انا عارف انهم تعبانين ومش عارف اعمل حاجه واستحاله يرضوا يقبلوا، فيقول لي الساعه 4 الفجر رحت دخلت رميت الظرف من تحت الباب كده، كم شهر اعمل نفس الحكايه، ارمي ظرف في فلوس تحت الباب بتاع البيت. صور جميلة مفرحة. كنيسة حياة، الحياة في المسيح. نفسنا نعيش مقدسين، كل كلمة كل تصرف في كل وضع تحت كل ظروف لا تفارقنا صورة السماء ولا يفارقنا حب الله الفائق. نفسي أحبائي كلنا وأنا أولكم نبتدي من النهاردة بداية جديدة ونقول يا رب ماذا تريد أن أعمل؟ يبقى أنا القلب المحب، يعني واقفين في الكنيسة نفسنا نبطل الكلام في الكنيسة، في خشوع في مطانيات. صدقوني لو كنا شعب خاشع قدام ربنا حتما ربنا يستجيب لصلواتنا. يعني قد إيه تعبت الأسبوع اللي فات، دخلت لقيت ناس حتى لما تطفي وتولع جوه الكنيسة، قلت يا ربي جمال الكنيسة شوية نور يولعوا يطفوا ولا المسيح نور العالم؟ من امتى الكنيسة تبقى زي الملهى تتملي أنوار وورود وكلام زي كده؟ ده في ملبورن كان في احتفال حضروا 100 كنيسة وعدد الموجودين كنا 600 واحد كلهم مندوبين عن كنائس العالم كله من جنوب أفريقيا لأمريكا لأستراليا لكندا لأوروبا كل آسيا من كل بقاع العالم. وحضرنا في الكاتدرائية الضخمة في ملبورن قد المروسية يمكن 1.5 ولا حاجة، وبعدين بصيت لإيدنا الموكب بقى المندوبين داخلين المصورتية صوروا لغاية فين؟ لغاية ما دخلنا باب الكنيسة، ممنوع واحد يدخل يصور جوه الكنيسة. وده على مستوى ايه؟ اللي هينزل الورد كونسل اوف تشيرشز يعني مجلس كنائس عالمي. قاموا شوية اكروبات بسيطة، فنيافة الانبا انطونيوس موريس راح قابل رئيس الاساقفة وقال له ايه رأيك في الاكروبات اللي اتعملت دي؟ قال له لو انا كنت عارف ان مجلس كنيسة العالمي هيعمل اكروبات جوه الكنيسة رغم انها حاجات بسيطة كده وصغيرة كنتش دخلتكم الكنيسة ابدا. الكنيسة ده بيت ربنا. مش عارف انا بقف كده مسؤول لما يبقى اكليل ولا خطوبة 10-12 مصورتية بيصوروا. احنا وصلنا الى مستوى فين مخافة ربنا؟ فين اللي احنا واقفين كما في السماء؟ فين الوقفة الخاشعة المنسحقة أمام الله؟ فين القلوب اللي بتصلي من أجل العريس ومن أجل العروسة من أجل الخطيب والخطيبة وأيضا في الجنازات من أجل الراقدين؟ هل اللي بيشغلنا الشكليات البرانية ولا بيشغلنا خلاص أحبائنا أيا كان الظروف بتاعتهم؟ ربنا يدينا أحبائي من أجل محبته العميقة، يدينا روح البركة والنعمة لكي نهتم بخلاص نفوسنا في الداخل لكي يسكب حبه ومخافته.

الربانية في داخلنا لكي نعيش كما في السماء تحت كل الظروف. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: ويختار الرب قداسة بابا شنودة الثالث ليكون خليفة لماري ماركوس على كرسي الإسكندرية.
1: وبدأت الكنيسة مرحلة جديدة في تاريخها، وازدهرت حركة التعليم في الكنيسة بدءا بمدارس الأحد، مرورا بالمعاهد الدينية والكلية الإدريكية وخدمة بلاد المهجر، وتنتشر الأديرة القبطية في أنحاء العالم، وتكثر اللقاءات المسكونية.
0: وسوف تبقى الكنيسة صامدة قوية على مر الأزمان، تبث نورها وتعليمها في كل مكان، فقد شهد لها المسيح قائلا: إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها.

شجرة عيلتنا عالية مجدها دايما يبان، والشهداء أجمل ثمار نوروا بنور الإيمان، بينوروا جوه الكنيسة وينوروا العالم.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبة عيد الرسل اكلمكم في موضوع هو صياد الناس. الرسل اختارهم السيد المسيح وقال لهم لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. اختارهم بينما ليس لكل واحد فيهم مواهب ترشحه لهذا الامر، بل على العكس قال الكتاب انه اختار جهال العالم ليخلي بهم الحكماء، واختار ضعفاء العالم ليخلي بهم الاقوياء. اختار ناس مشغولين بامور الدنيا. اختار متى اللي كان قاعد في مكان الجباية وكان راجل عشار، ما كانش فيه في نظر الناس فضيلة تؤهله ان يبقى الرسول، العشارين كانوا مكروهين. واختار

اختار بولس فيما بعد وهو نفسه قال انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهدت كنيسه الله. واختار توما وهو انسان شكاك. واختار يوحنا الحبيب واخاه يعقوب بن زبدي وكانوا الناس صيادين وبسطة وكانوا عنفاء لدرجة كانوا مسمينهم قوى نرجس يعني ابناء الرعد. واختار بطرس واخوه اندراوس وكانوا صيادين جهلة برضو. وحتى في الصيد لما اختارهم كانوا فاشلين ساعتها وقالوا سهرنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. سهرنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. اختار كل هؤلاء وما كان واحد فيهم يفكر في تكريس نفسه لخدمة ربنا. ما كانش فيه. كانوا منشغلين بأمور الدنيا. ومع ذلك قال لهم هلم ورائي لبطرس وأندراوس فأجعلكما صيادي الناس. فصاروا وراء المجهول وهم لا يعلمون إلى أين يذهبون. ما يعرفوش. المسيح ما كانش ليه بيت، ما كانش ليه مكان إقامة، لم يكن له أين يسند رأسه، فمشي وراه وهم مش عارفين يروحوا فين. وكان بيمشي من بلد لبلد من قرية لقرية زي ما قال الكتاب يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت. فلهم عارفين له بيت يقيم فيه ولا عارفين له بلد ولا عارفين له وظيفة في المجتمع. ما كانش ليه وظيفة في المجتمع. كانوا بيدعوه معلم لكن لم يكن من طوائف المعلمين المشهورين في ذلك الحين، لا من الكتبة ولا من الفريسيين ولا من الصدوقيين ولا من حد ولا من مش من حد خالص. وكان ملهوش وضع مالي. ولما خرج وراه ما قالولوش هيكون وضعنا المالي ايه. زي ما دلوقتي بنيجي نرسم قسيس يقول هيبقى وضعي ايه واصرف ايه ومرتبي ايه وعلواتي ايه الى اخره. ده قال لهم انتوا كمان ما يكونش لكم وضع. لا يكون لكم ذهب ولا فضة ولا نحاس في مناطقكم. نحاس ده زي المليم بتاع زمان يعني. وقال لهم لما تمشوا وتروحوا تبشروا تقعدوا في بيوت الناس. اي بيت دخلتموه قولوا سلام لاهل هذا البيت. ومع ذلك قالوا له تركنا كل شيء وتبعناك. وبدأوا من الصفر او من تحت الصفر. زي مثلا ناري مرقس الرسول لما جه مصر ما كانش ليه ولا كنيسة في مصر ولا ليه اي قسيس في مصر ولا ليه شعب مسيحي في مصر. ده جاي كده على باب الله. لا يوجد شيء معاه، بيشتغل من الصفر. وهكذا كل الرسل في كل بلد ذهبوا اليه لم يكن لهم كنائس ولا شعب ولا ماليه ولا اوقاف ولا حجاب. وبداوا من الصفر. قال لهم اجعلكم

صياد الناس بهذا الشكل. وحتى ما كانش ليهم مواهب كلام، عشان كده بيقول المزمور الذين لا قول لهم ولا كلام ولا تسئل أقطار المسكونة بلغت أقوالها. كنش بتحاجة هؤلاء. أجمل حاجة فيهم إن السيد المسيح دعاهم وقال لهم أجعلكم، تعالوا ورائي أجعلكم صياد الناس. فمشي وراءه، ليس وراءه فقط من جهة المكان، إنما وراءه أيضا من جهة المبادئ، من جهة المنهج، من جهة الأسلوب، أسلوب الخدمة، من جهة الروحيات. تعالوا ورائي في هذا الجو، في السيرة، في العمل، زي ما بيقول القديس يوحنا: كما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هذا أيضا. قال لهم أجعلكم صيادي الناس، وهنا في كلمة أجعلكم كلمة لطيفة، يعني لا الناس سيجعلونكم في هذه الخدمة ولا أنتم ستجعلون أنفسكم، إنما أنا الذي سأجعلكم صيادي الناس. صياد الناس يعني ربح النفوس لله وللملكوت. سأجعلكم أواني، يعني المسيح قال لهم أجعلكم صياد الناس. إزاي؟ يجعلهم أواني، هو يعمل فيهم، هو المعلم ويتكلم من أفواههم، زي ما قال لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم في يوحنا 10:20. هو الراعي، زي ما قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل ذاته عن فراق، ويرعى الناس بواسطتهم. انتوا هتبقوا مجرد اواني، هذه الاواني تعمل فيها روحي، يعمل فيها روحي، وتعمل فيها نعمتي، وتعمل فيها قوتي، وانا معكم كل الايام، وانا العامل فيكم والعامل بكم والعامل معكم. انا هاخدكم كده صورة، وانا اللي بشتغل جواه، وهم قبلوا يبقى كده، واي خادم ناجح لازم يبقى كده. يعني الخادم اللي يفتكر ان بذكائه وبقدرته هو اللي هيخدم الكنيسة يبقى بيعتمد على زراع بشري. لقال لهم انا اللي هعمل فيكم وانا اللي هعمل لكم، انا اللي هجعلكم صيادين للناس. انا اللي هجعلكم ايه؟ صيادين للناس. انا ساصيد الناس بكم. خد بالكم كلام، انا الذي ساصيد الناس بكم، انا هعلمكم الصيد. وفعلا كان بيعلمهم الصيد، لأول مرة قال لهم ترموا الشباك في الأعماق، ومرة تانية قال له ترموا على يمين السفينة. طب إيه بقى؟ قال لهم أنا اللي خلق البحر، وأنا عارف السمك اللي فيه موجود فين. أنا اللي خلق البحر واللي خلق السمك، وعارف السمك ده موجود فين، وهرشدكم على المكان اللي موجود فيه السمك، وأرشد السمك على المكان اللي يروح لكم فيه.
وتتقابلوا انتوا والسمك وتصيدوا واسمكوا انتوا اللي صدتوا وانا اللي عمل لكم كل الشغلانه. انا ارشده الى شباككم واجعله يدخل فيه. ده من الناحية المادية ومن الناحية الروحية. من الناحية الروحية ربنا عارف الجو وعارف الناس، وهو اللي هيدي الرسل الكلمة التي يقولونها ويدي الناس الاذن التي يسمعون بها ويديهم الرغبة في التنفيذ ويبقى يجعلهم صيادين. طب ده حاجة سهلة للي عايز يمشي في السكادة، لكن اللي يقول له لا يا رب ما تفشل، انت بس تدعوني ومعاك راجل انا اللي هجيب لك الناس وانا اللي هخلق، يقول له طب خلينا ما نشوفش شطارتك على عمل حاجة. علشان كده السيد المسيح قال من اراد ان يتبعني فلينكر ذاته، يخلي ذاته من هذا الاعتماد على الذات عشان ربنا يشتغل فيه. أجعلكم صياد الناس. الصياد لازم يحط الطعم للسمكة، وانتم علشان تصيدوا الناس لازم تدوهم الطعم اللي يجذبهم. الطعم ده يكون كلمة طيبة، يكون عزة عميقة، يكون تعليم نافع، يكون آية مؤثرة، يكون قصة مؤثرة، يكون شيء يقرب إلى الله. يديهم الطعم. السمكة تيجي كده ما غير حاجة. على الأقل إن لم يكن لكم ما تقدمونه لهؤلاء الناس من كلام الحكمة والمعرفة والعلم، قدموا لهم قدوة عملية طيبة يتعلمون منها. يعني أنت الكلام ده مش بس للرسل ولأي واحد، انت في بيتك تقدر تجذب جارك لربنا بالقدوة الطيبة اللي موجود عندك، تجذب صديقك لربنا بالقدوة الطيبة اللي موجود عندك، تجذب اولادك عيلتك اهل بيتك بالقدوة الطيبة اللي بتقدمها. هو كله كلام؟ لا مش كلامك.

لازم تكون صياد ماهر تجذب الناس. إذا كنت صياد ماهر تجذب الناس، كل من يقابلك تقدم له رسالة طيبة. أمر ربنا أرسل هذا الإنسان إلى طريقك عشان عشان تقول له سلمات طيبون أشهالك؟ لا، عشان تقدم له رسالة طيبة يستفيد بيها، كلمة منفعة. وشفنا الحاجات دي في مناسبات عديدة، في لبس والخص الحبشة ماشي في السكة، لقى الخص الحبشة ده في المركبة بيقرأ سفر أشعياء، قال له ايه اللي بتقرأ، فهمه مش فهمه؟ وانتهى الأمر بأنه جذب ربنا وعمده في ذلك اليوم. ماري جرجس والملكة، لما قبض على ماري جرجس ودوه القصر أرادوا يعني يلطفوه عشان يرجع عن إيمانه، وكانت موجودة الملكة في القصر

أن يقنعها، فآمنت واستشهدت على يد زوجها ديوقلديانوس الذي قتله. القديسة فيرينا في سويسرا اللي كانت راحت مع الكتيبة الطيبية، لكن وهي موجودة هناك استطاعت أن تقدم خدمة جليلة، واعتبرت من أبطال الإيمان اللي أدخلوا الإيمان إلى سويسرا، ويقال إنهم بنوا عليها على اسمها حتى الآن حوالي 70 كنيسة. فيرينا قديسة مصرية. أثناسيوس الرسولي حتى في المنفى حينما كان ينفى إلى بلاد الغرب كانت فرصة ليه يقدم رسالة لأهل الغرب، زي إنسان نافع منفعته تكون في كل مكان يحل فيه. على رأي المثل الرجل النبيه منين ما ترميه تلاقيه له منفعته. مش ضروري ان واحد يعين رسميا لاداء خدمة معينة. بولس وسجان فيليبي، ده بولس كان مسجون هو وزميله سيف، ولكنه استطاع ان يقدم كلمة الله لسجان فيليبي وان يخلص نفسه. ماري مرقص بالنسبة لأميانوس اول واحد قبله لما كانت جزمته عايزة تتصلح، لقى كلمة من فمه جذبه الى الايمان وصار اول مؤمن في مصر، جذبه القديس ماري مرقص. مش ضروري ان صياد الناس يكون انسان له خدمة رسمية محددة كخادم في التربية، كأسيس، كأسقف، كواعظ. لا لا لا، الخادم صياد للناس كيف يستطيع ان يصيد اي واحد يقبله، يجذبه الى ربنا، يجذبه الى ربنا. حتى لو كان زميل في كلية، حتى لو كان جار في الشارع، حتى لو كان زميل في الشغل، كل ده بطعم معين يقدمه الصياد. الصياد ايضا يحتاج في عمله الى الصبر، يعني ما فيش صياد اول ما يرمي الشبكة يلاقيها اتملت سمك، او يرمي الصنارة يلاقيها اتملت سمك. لا، ده بيصبر، يفضل قاعد فين وفين لغاية لما يلاقيها تقلب تبتدي شد. فدايما من صفات الصياد ان يكون صبورا، لا يكون ملولا، لا يدركه الملل ولا الضيق، ولا يطلب السرعة في الاستجابة، لا ابدا، يكون صابر. زي مثلا الزارع ما بيرمي البذرة ويصبر فين لما تطلع وتخضر. فاذا كنت انت خادم عشان تكون صياد للناس لازم يكون عندك صبر، تصبر على التلميذ، على التلميذ المناكف في فصلك، تصبر على الشاب المنحرف لغاية ما يهتدي، تصبر على الإنسان المقيد بعادة معينة. يعني مثلا واحد يلاقي إنسان بيشرب سجاير يكلمه كلمتين، كم يوم يلقيه بيشرب سجاير يقول له مفيش فايدة فيه الجدع ده. لا يا أخي،
انت فكرك العادة دي يعني الواحد يبطلها كده في لمحة البصر، تاخد وقت على بال ما يجيب نتيجة. لابد للصياد الناس ان يكون عنده صبر وطول بال لغاية ما النصيحة الطيبة اللي بيقولها تأتي بنتيجة

به الوقت. وآمنت مدينة السامرة بالصبر بطول البال الذي يجب أن يتصل به صياد النفوس. ربنا صبر على أريانوس اللي كان والي مصر أيام الرومان وكان بشع في اضطهاداته، يعني لما كان يعذبوا أي قديس ويلاقوا ما فيش في فايدة فيه يبعتوه لأريانوس والي أنصنة علشان رجل يعرف يتفنن في طرق التعذيب أشد من غيره. فضل لغاية لما هو آمن وصار شهيدا. ربنا صبر على كبريانوس الساحر لغاية ما آمن وصار قديسا. ربنا صبر على مريم القبطية لغاية لما تابت وصارت من السواح. صبر على أوغسطينوس لغاية لما تاب وصار من أبطال الإيمان ومن أعمدة الروحانية في العالم. صبر على الدولة الرومانية في كل اضطهاداتها للمسيحية لغاية لما الدولة الرومانية أعلنت مرسوم ميلان سنة 313 بالحرية الدينية والإمبراطور قسطنطين صار مسيحيا واتعمد في آخر حياته. أيضا الناس اللي بيشتغلوا في الصيد لازم يكون عندهم حكمة لكسب النفوس. الحكم تلقي الشباك في الأعماق. الحكمة اللي بيقول عليها الكتاب رابح النفوس حكيم. الحكمة التي بها لا تحمل الناس فوق قدرته. يعني مش واحد لسه دخل في حياة التوبة يثقل عليه بواجبات روحية ما يقدرش عليها. ده الرسول قال سقيتكم لبدا لا طعاما لأنكم لا تحتملون. والأباء الرسل قالوا لا نثقل على الأمم الداخلين حديثا إلى الإيمان، يكفيهم أنهم يمتنعوا عن الأصنام وعن الزنا والمخنوق والدم. الحكمة النازلة من فوق. ولذلك لما رسموا الشمامسة السبعة قالوا من شروطهم يكونون مملوئين من الروح القدس والحكمة، مع ان اللي مملوء من الروح القدس طبيعي بيكون مملوء من الحكمة، لكن زودوا حكاية الحكمة بالذات لانها مهمة في صيد النفوس. الرسل كانوا فعلا صيادين للناس، كان لهم تأثيرهم القوي. أول ما خدوا الروح القدس بعظة واحدة جابوا 3000 تعمدوا، بعد حكاية شفاء الأعرج بقوا 5000، بعدين جماهير من رجال والنساء، بعدين مدن، بعدين أقاليم، بعدين في 30 سنة الأقطار المسكونة بلغت أصواتهم. كان لهم تأثير قوي، كانوا صيادين مهرة للناس. المسيح قال لهم تكونون لي شهودا، فشهدوا لقيامته وشهدوا للاهوته ولتعالينا وشهدوا لمجيئه الثاني. شهدوا بكل مجاهرة وبلا مانع بكافة الطرق، وكانوا يكسبون على كل حال قوما كما قال بولس الرسول كنت لليهود كيهودي لكي أربح اليهودي.

كنت لليوناني كيوناني لكي اربح اليوناني، كنت للذين بلا ناموس كاني بلا ناموس لكي اربح الذين بلا ناموس، كنت لكل احد كل شيء لكي اربح على كل حال قوما. رجل صياد ماهر بيعرف الاسلوب الحكيم اللي يتخاطب به مع كل احد، يعرف ايه المفتاح الذي يفتح به كل قلب، ومفتاح ده غير ده. وكانوا صيادين مهرة واحتملوا كل اضطهاد وكل تعب وكل تعب من اجل انهم يوصلوا كلمة الله للناس، بالسجون بالجلدات بالتعذيب، ماتوا شهداء بالمجاهرة، قالوا لا نستطيع ان احنا ما نتكلمش، ينبغي ان نطاع الله اكثر من الناس. بشروا بالايمان في كل مكان وكانوا مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألهم عن سر الرجاء الذي فيه. وأيضا صادوا الناس بالقدوة الحسنة الصالحة التي قال عنها يوحنا الرسول: لهذا أولاد الله ظاهرون. وأيضا بمعجزاتهم وبقوة تأثيرهم. بولس الرسول يكلم في إليكس الوالي، فارتعد في لبس الوالي لما تكلم بولس عن التوبة والدينونة والتعفف، مع انه كان اسير. كلم الملك اغريباس فقال له: بخليل تقنعني عن عصير مسيحيه. هذه هي الشهادة التي شهدوا بها. وانت، هل انت صياد للناس؟ هل انت بتشهد لربنا؟ هل بتشهد لربنا في بيتك وسط اصحابك؟ هل تقدر تقول: اما انا وبيتي فنعبد الرب؟ هل تقدر تقول: ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب؟ هل تستطيع تقول مع المسيح: الذين اعطيتني حفظتهم في اسمك وعرفتهم كلامك؟ على الاقل ان ما كنتش صياد ماهر فاوعى تضيع اللي معاك، زي الصياد اللي قالوا له: يا صياد صدت شي؟ قال لهم: حتى اللي في الشبكه مشي. فربنا يكون معاكم وتكونوا صيادين مع الله.

0: ليه الوردة مفتحة؟
1: عشان فرحانة.
0: وليه الوردة فرحانة؟
1: عشان شبعانة.
0: ومين اداها أكلها؟
1: غصنها.
0: ومين بيغذي غصنها؟
1: أصلها.
0: جبنا الحكاية من أصلها، رأس الكنيسة المسيح، والكنيسة دي أمنا، إحنا منها مزروعين في جسمها، بتمدنا بأكلنا جسد ودم ربنا،
1: وهو ده اللي شبعنا.
0: تمام، هو سر فرحنا.

0: يقتل أوجاعنا بلاك من الشافية المحيي والمسامين التي سملت بها انقذ عقولنا من طيش تعملها للشهوات العالمية إلى تذكر أحكامك السماوية كرافتان صوصيون صونيون آمين إذ ليس عدالة ولا حق ولا معصر من أجل غسل خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا ويتلى العظم نعظمك لأن من قبل الصليب منك نهبط الجحيم وبطل الموت أموال كنا فلتتركنا رفاتك سليم أنت مسكننا جدا عنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
1: يا المسيح الآن عندما وسط يديك طارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا سررت خطايانا يا المسيح الهنا لان مشيئتك سررت ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ اليك ونشكرك لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما اتيت لتعين العالم يا رب المجد
0: لك
1: انت هي الممتلئه نعمه يا ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح لنا لأنه قوي
0: عظيمك يا منور الحقيقة نجدك عزراء قديسة لأن كل هذه مخلص عالم تخلص وسط مجدك يا سيدنا وملك المسيح فأتصل بك فيه الشدائد هي سكين سبات كنازة وفلان الخطايا نبشر بسلوس القدوس له توحي نظم نجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب الكمين بالحقيقة نؤمن بلان واحد الله إله بضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحي مولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا أفقار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن بشر خلاص نزل من السماء وتجسد من روح قدس مريم العذراء أن الصلب عنا عن عهد بلاس بونطس لأن مكر قام بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب وصادس تجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء الأموات الذي ليس لمقيم قدر نعم نوم بالروح القدس الرب الموحي من بصك من الآب نزل ونجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة تصلية نمتلئ بمعمودية واحدة مغفور الخطايا وأنتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتية آمين.

0: إيه القدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والأرض والمتين الكرام ارحمنا يا الله إله بأرضك إيه القدوس ارحمنا يا رب إله قوتكم معنا لأنه ليس معين في شيء ذكر حلو أفضل أصحر أن سيئتنا لسانا أبدا لسانا أبدا تعالى نعرف ولا تفعلناها وهي المعرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من جسم القدوس الذي يزرع علينا رحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيء في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا نغفر نحن أيضا للمسلمين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكن يصطلى الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.

0: Paraclito.
1: آمين. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الروح الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. آمين. مبارك الرب الإله إلى الآباد. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد سبقت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا.

نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا.

منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لما

امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام

بك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسول، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. أقول أيضا لئلا يظن أحد إني غبي، إلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أقول بحسب الرب، بل كأنه بجهل بمقدار هذا الافتخار، بما أنه يوجد كثيرون يفتخرون حسب الجسد أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الجهال، إذا أنتم عقلاء أنكم تحتملون من يستعبدكم ومن يأكلكم ومن يأخذ منكم ومن يتكبر ومن يضرب على وجهكم. وعلى سبيل الهوان أقول إننا قد ضعفنا، والذي يكتري بي فيه أحد أقول بجهل إني أكتري فيها أيضا. أهم عبرانيون فأنا أيضا، أهم إسرائيليون فأنا أيضا، أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا، أهم خدام المسيح، قلت كمختل العقل فإني أفضل في الأتعاب، أكثر في الضربات، أوفر في السجون، أكثر بإفراط في الميتات مرارا كثيرا. جلدني اليهود 5 مرات 40 جلدة إلا واحدة، وضربت بالقضبان 3 مرات، رجمت مرة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقمت في عمق البحر نهارا وليلا بأصفار في الطريق مرارا كثيرا. قصيت أخطار الأنهار، وكنت في أخطار لصوص، وفي أخطار بني جنسي، وفي أخطار من الأمم، في أخطار في المدن، في بلاء في البرية، كنت في بلاء في البحر، كنت في بلاء من الإخوة الكذبة، بأتعاب وأوجاع في الأسهار مرارا كثيرا، بجوع وعطش في الأصوام مرارا كثيرا، في برد وعري، سواء أشياء كثيرة دون ذلك قصيتها، والاهتمام كل يوم بجميع الكنائس، من يمرض وأنا لا أمرض، من يرتاب وأنا لا أحترق، إذ كان يجب أن أفتخر فأفتخر بضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح المبارك إلى الأبد يعرف إني لست أكذب. في دمشق وإلى الأمم الذي لقربة الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يقبض علي، فتدليت من طاقة في زنبل من السور ونجوت من يديه، فإني افتخرت فليس في ذلك خيرا، وإني إلا أنا أنظر مناظر وإعلانات الرب. أعرف رجلا في المسيح قبل 14 سنة، في الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، اختطف هذا هكذا إلى السماء الثالثة. وأعرف هذا الإنسان هكذا في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، إني اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يحل الإنسان أن ينطق بها. فأنا بمثل هذا أفتخر،

0: أما من جهة نفسي فلا أفتخر إلا بضعفاتي، فإن أردت الافتخار لا أكون جاهلا لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لألا يظن أحد من جهدي فوق ما يراني عليه أو يسمع مني، ولا أستكبر بكثرة الإعلانات. أعطيت مناخسا في الجسد من ملاك الشيطان ليقمعني لألا أستكبر، ومن جهة هذا من الرب 3 مرات أن يبعد عني، فقال له تكفيك نعمتي لأني في قوتي في الضعف تكمل. يسرني بالحري أن أفتخر بالأمراض لكي تحل علي قوة المسيح، لذلك أسر بالأمراض بالشتائم بالشدائد بالاضطهادات والضيقات عن المسيح، لأني إذ ضعفت فحينئذ إن أنا قوي. قد صرت جاهلا لأنكم أنتم ألزمتموني، لأن كان الواجب أن أمدح منكم إذ لم أنقل شيئا عن الرسل الفضلاء، وإن كنت لست شيئا لكن علامات الرسولية قد عملت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. نعمة الله فلتحل على روحنا يا أبا إخوتي أمين.
1: الكاسل يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا أمين. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل عقش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تتمموا به الخلاص. إن كنتم قد زقتم أن الرب صالح الذي استأتون إليه الحجر الحي المرزون من الناس ولكن مختار من الله وكريم، كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب إني هانذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما الذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم أيها الذين تؤمنون الكرامة، أما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رزله البناؤون هو قد صار رأسا للزاوية وحجر عصرة وصخرة شك، أولئك الذين يعصرون بالكلمة غير موافقين للذين وضعوا له. أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبرر لكي تخبروا بفضائل ذلك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب الذي قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم صرتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين أما الآن فمرحمون، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوتنا.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين بأن أراملهم كنا يغفر عنهن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر رسولا جمهور التلاميذ وقالوا لهم: لا يرضينا هذا الأمر بأن نترك نحن كلمة الله ونخدم الموائد. فاختاروا إذن يا إخوتنا سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح والحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنتفرغ للصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا الكلام أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا من بينهم رجلا مملوئا

0: من الإيمان والروح القدس وفيلبس وبروخورس ونيكانوس وتيمون وبرمينا ونيقولاوس الدخيل الأنطاكي. هؤلاء أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الرب تنمو وكثر عدد التلاميذ جدا في أورشليم، وجمهور كثيرة من الكهنة أطاعوا الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوء النعمة وقوة كان يصنع عجائب عظيمة وقوات في الشعوب في الشعب. فقام قوم من المجمع الذي يدعون الليبرتيين والقيرانيين والإسكندريين ومن الذين من كليكية وآسيا يجادلون استفانوس، ولم يمكنهم أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم فيه. حينئذ قدموا رجالا قائلين إننا سمعناه يتكلم بكلام افتراء على موسى وعلى الله، وهيجوا كل الشعب والشيوخ والكتبة. فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى موضع الحكم وأقاموا شهودا كذبا يقولون إن هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول أن يسوع الناصري سينقض هذا الموضع المقدس ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فتفرس إليه جميع الجالسين في موضع الحكم ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. فقال له رئيس الكهنة هل هذه الأمور هكذا كانت؟ فقال أيها الرجال إخوتنا وأباؤنا اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو مقيم في بين النهرين قبلما يسكن في حران، لم تزل كلمة رب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. اليوم 15 من شهر توت المبارك، أحسن الله استقباله وعاد عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم رب يا بي إخوتي آمين.
2: في هذا اليوم تعيد الكنيسة بنقل جسد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وذلك أنه بعد استشهاده في أورشليم أخذ رجال أتقياء جسده الطاهر ودفنوه في ضيعة يقال لها غملائيل بالقرب من أورشليم، وظل جسده مجهولا حوالي 300 سنة. ثم زار لكاهن يدعى لوكيانوس وعرفه بنفسه ومكان جسده، فمضى الكاهن إلى القديس يوحنا أسقف أورشليم وأخبره بذلك. فقام وبصحبته اثنان من الأساقفة وبعض الشعب وحفروا في المكان المعين، فحدث زلزال عظيم، ثم ظهر تابوت فيه الأعضاء المقدسة فحملوه بإكرام عظيم حتى أدخلوه أورشليم. ثم شيد له أحد أهالي القسطنطينية يدعى ألكسندروس كنيسة عظيمة بأورشليم ووضع الجسد فيها. وبعد 5 سنوات تنيح ألكسندروس فدفنته زوجته بجانب تابوت القديس استفانوس. وبعد 8 سنوات أرادت هذه المرأة أن تذهب إلى القسطنطينية لتعيش هناك، وأرادت أن تأخذ جسد زوجها معها، فأتت إلى الكنيسة وأخذت التابوت الذي به جسد القديس استفانوس ظناً منها أنه جسد زوجها، وكان ذلك بتدبير من الله. ولما ركبت المركب وصارت في وسط البحر سمعت أصوات تسبيح وترتيل من داخل التابوت، فتعجبت وتفرست في التابوت، فعرفت أنه التابوت الذي به جسد القديس استفانوس. فشكرت الله على ذلك وواصلت المسير حتى وصلت إلى القسطنطينية وأعلمت الملك قسطنطين بالخبر. فخرج هو والبطريرك والأساقفة والكهنة وشعب المدينة وحملوا التابوت على أكتافهم. وفي الطريق توقف الموقف فجأة بعد أن سمعوا صوتا يدوي قائلا هنا يجب أن يوضع جسد القديس، فأمر الملك أن تبنى له كنيسة في ذلك المكان ووضعت فيه الأعضاء المقدسة بركة صلواته، فلتكن معنا أمين. وفي أيضا تنيح السراج المنير الأنبأ أثناسيوس القوصي، كان هذا الأسقف ابن القس الفاضل والمعلم الماهر صليب من أهالي غرب قمولة، وترهب في دير الشهيد ماري بكتور الصحراوي المعروف بدير الكولا بحاجر غرب قمولة.

دير ماري بوكتور بنقادة، ورسم أسقفا على قوس بيد البابا يؤنس العاشر البطريرك 85 في حوالي سنة 1365 ميلادية. وقد شارك في تكديس الأنبة موسيس أسقف إبريم وأبو خراس اللي هي النوبة، واهتم بالحفاظ على اللغة القبطية، فوضع مقدمة باللهجتين الصعيدية والبحرية بعنوان قلادة التحرير في علم التفسير، ووضع كتابا عن الأخوال الشخصية وآخر عن تكريس الميرون. واشترك مع البابا غابرييل الرابع سنة 1374 ميلادية في تكريس الميرون المقدس بدير القديس مكاريوس. وله أيضا كتاب الترياديون، وهو شعر باللغة القبطية الصعيدية مقفى في سنة 1322 ميلادية باسم الثلاثية، يبلغ مجموع هذه الأبيات 734 بيت، مادتها دينية تهذيبية تتضمن شخصيات من الكتاب المقدس وبعض القديسين وطرفا من أمجاد الماضي القديم. وله عدة قوانين خاصة بالزواج والمعمودية وتكريس الميرون وفي الكهنوت وفي حكم الزنا وقوانين البيع والشراء وفي ختان الإناث والذكور وقبول التائب. فكان هذا الأب المبجل والعامل الرابح سراج عصره المنير، وتنيح في قوس في اليوم 15 من شهر توت بركة صلواته، فلتكن معنا وربنا المجد دائما أبديا آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء

أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بين جيلك المقدسة.

أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا.

وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث

إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده، اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا

وأية مدينة دخلتموها ويقبلونكم إليهم، فكلوا مما يقدم لكم واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار أيضا الذي لطم

لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في سور وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لتابت قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن سور وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا قفرناحوم أترتفعين إلى السماء، إنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم. الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين: يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق، ها أنا قد أعطيتكم السلطان لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن اسمي

0: In sufes ubrus home kiria laison kiria laison khin umes mi
1: al haqiqati nawm bilain wahid allah al ab dabt al kul khaliq al samaa wal ard ma yara ma la yara nawm bi rabbina wahid yasu al masih ibn allah al wahid al mawlud min al ab qabla kull al dur nur min nur ila haqq min ila haqq مولود غير مخلوق مساوي له في القبر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم

إلى دين الأحياء والأموات الذي لا يسلمك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي الموثق من الآب، نسجد له نمجده مع الآب والإب الناطق الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي

الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة مما

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، كف برعدة إلى الشرق انظرونا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق.

الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا الوصية بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم

وفي آخر الأيام ظهرت لنا. نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

علمنا طرق الخلاص. أنعم علينا بالميلاد الفوقان من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كان

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات والصعود إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال

مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة

0: كبدم كريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساق فالأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبط بطرس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا.

0: نعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكسر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتها والذين

لأن هذا يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا الصابغ الصابغ والشهيد القديس نصر الشمامس أول الشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطل

القديس ساويل لو سمح لنا ديسكورس القديس ناسيس الرسول القديس بطرس كان والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس ساوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غروريوس الناطق بالإلهيات والقديس غروريوس الصانع العجائب والقديس غروريوس الأرماني الثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفاسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس قمص أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموح وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا بخم صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس متوحدين وأنبا ويصا تلميذ أبانا الأنبا براموس في الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذ وأبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين، رفي رمزي توفيق يوسف، ليديا قلت في أحضان بين قديسين إبراهيم.

والذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم

لك هيبة هذا أيضا في كل شيء، يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس، بركة وسلام.

نشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية.

لنسبح الله تسبيحا جديدا ولنبشر بخلاصه كل الأيام ولنمجده كل حين لأنه هو إلهنا ونحن شعب وغنم رعيته الذي تحنن علينا وجددنا وأصعدنا من العمق إلى النور وأعطانا الحياة من الموت وأنعم علينا بالعتق من العبودية وجعل ظلمة الضلال التي فينا تضيء من قبل إتيان إبن

ودخل إلى المجمع في السبت كعادته وقام ليقرأ، فدفع لي سفر أشعياء النبي، فلما فتح السفر وجد الموضع المكتوب فيه: إن روح الرب علي، لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأنادي للمسبيين بالعتق وللعميان بالبصر ولأرسل إلى المأسورين بالإطلاق وأكرز بس

نؤمن ونصدق يا سيدنا، ونسألك أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس كما كنت مع أبائنا الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دمائهم من أجل اسم المسيح ونالوا الأكاليل النورانية. هكذا نحن

0: وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، اجعلنا مستحقين أن ننال من خيرات غير الموصوفة، خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طار ونفس مستنيرة نكثر بدلب غير خوفا نصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا.

0: اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. اذكر يا رب بطريركنا المكرم البابا الانبا تودروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا مع روحك نصت بخير.

0: إلى هنا هذا هو بالحقيقة يومي.
1: حقا
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد الموحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كل نوايت لها قديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلم عنه على خشب الصليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة

0: أين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. لك كل مجد وكرامة.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
0: أخطيت يا أبا إخوتي سامحوني وصلوا عني.

0: قائم.
1: إن شاء الله كل سنة طيبين. بكرة السبت في عشية عيد الصليب، بكرة السبت عشية عيد الصليب الساعة 6:30. يوم الحد عيد الصليب في قداس واحد بس، الحد عيد الصليب في قداس واحد يبتدي من 6:30 يخلص 9:30 أو 10. يوم الحد قداس واحد مفيش قداسين. كل سنة وانتم طيبين.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: Thank you.

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. بشويس نينا هنا براني مفيود نمبشيم ابن ماي سواب ونوت ونوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك، نقدمهما للمسيح ملكنا وإلينا، نرجو أن يغفر خطايانا من مزامير ترتيل أبينا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين.

0: معاصر وثقافي. سعاد الله بتهديد. سيمون قدوس قدوس قدوس فصم بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس يرسل الاب باسمي فاعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلته لكم. سلام اترك لكم، سلام انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب ولا تخزع قلوبكم، لاني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي للاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كانوا تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم اتي ليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما اوصاني ابي كذا افعل. قوموا ننطلق من هنا، انا والكرم الحقي وابي الكرام. كل غصن في لا ياتي بثمر يقطعه، وكل من ياتي بثمر ينقي لا ياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وانا ايضا فيكم المجد لا دائما.

0: نمائے ثواب جیا کہ اسدیم نائنان روحک القدوس یا رب الجرسن تو ترمیز قدسین اور سکل مکرم انسان سر سر زر تنزاو من نئی و صالح لیکن گددو فی احشائنا قلبا نقیا اخلق فی یا اللہ وروحا مستقیما گدد فی احشائی لا تطرحنی من قدام وجهك وروحک القدوس لا تنزاو منی سبتری کے یو کے آگے یوم نفمات یا رب الجر سلط روح کر قدوس آتا لمی جکر قدیسین و رسر کر مکرمی و سال سر سر زر تنزاو من نئی و صالح لیکن نسالک اندو گددو فی احشائنا رب نسال مسیح ابن اللہ الكلمہ روح مستقیم و محیان روح نبو و لئی فران قد سر دل و سلطہ و قد کل شی انک انت و دیا نفسنا من یدی کل انسان ات العالم ارحمنا کین يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك أيتها المملوءة نعمة مع الرسل نقل خلاص نفوسنا مبارك ربي إلهنا مبارك ربي يوما فيوما يهيئ طريقنا إلى خلاصنا
1: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مال الكل كنز الخيرات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الاموات صعد السماوات ارحم المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل وين دار دور كل امين ايها الثالوث قدوس ارحمنا يا الثالوث قدوس ارحمنا يا الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس سبقنا وفاتنا الذين ركضوا يا رب نيح نفوس يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب اعنا وقبلت البطن اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أمين السلام لك نسألك أيها القديسة ممتلئة مجدا عذرا صراطنا منك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدتنا النور حقيقة المسيح لهنا العذراء القديسة اسألي رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا أيتها العذراء مريم ولية الله قديسة شفيعة الأمينة جنس بشري اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكي ينعم علينا غفران خطايانا السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقية حقانية السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا شفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
3: سوس فسمني جيل مال ابن متى البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا امين
4: فلما ابصر الجموع صعد الجبل وعندما جلس التقدم اليه تلاميذه فتح فيه وعلمهم قائلا توبوا المساكين بالروح لنا لهم ملكوت السماوات توبى الحزن الان لانهم يتعزون توبى الودعاء لانهم يرثون الارض توبى للجياع ولا تشر البر لأنهم يشبعون توبى للرحماء لأنهم يرحمون توبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله توبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبى لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا استفدل الملح فماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خليجا وتدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويدعون تحت المكيال ولا يدعون على المنارة فأتي لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجد جدابكم الذي في السماوات والمجد لله دائما
3: نزول لك المسيح بك صلى قدسناك أتيت وارحمنا أمين يا رب يسوع المسيح في يوم السنة.

0: السادس صمرت على الصليب نجل الخطيئة التي تجرأ عليها أبونا الفردوس. مزق سخطيان المسيح نخلصنا. أنا صرخت لله رب سمعنا الله مستجب صلاة ولا تفط البطيء. التفت إلي واسمعني عشي وباك وقت زور كلام يقول يسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وغطلت الخطيئة بالخشبة وحييت الميت بموتك الإنسان الذي خلقته بيديك الأزمات بالخطيئة. اقتل أوجاعنا بآلامك الشافي المحيا المسامين التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياش العمل الشوات العالمية إلى أذكار أحكام السماوية كرافات. إذ ليس لنا دل ولا حق المعظم من أجل كسرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك ويتل العذراء. كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأمة الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحوم وقاد عن خلاص وتألم نجليه كي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سنة قد تمسكنا جدا. أعني الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا. اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في أصل الأرض كلها يا المسيح لنا عندما وصلت يديك الطاهرتين على عود الصليب. فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبي مغفرة خطايانا يا المسيح لنا لأن مشيئتك سرورة تصعد على الصليب. نجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نمت الجحيم وبطل الموت أمواتا. كنا فنهضنا سخخنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لأن لأنه قوي.
1: نعظمك يا منور حقيقة نمجدك العز والقديس وليت إله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلصت فوز. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر روسك لي شهداء تهليل الصديقين سبات كنازة وفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لا تواح الناس كلها نمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عن عهد بيلاطس بنطس سلم وكبرى قام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده لا يدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي منبثق من الآب نسجد له نمجد مع الآب والابن الناطق الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية مختلفة مضية واحدة المفروضة وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء الأرض ممتنا كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابطك كل أيها السلوس القدوس ارحمنا أيها الرب إله الكويت كن معنا لأنه ليس لنا معين شديدنا ضيقاتنا سواك حل آخر صنع عن سيادة لا صنعناها بردتنا صنعناها بغير إرادتنا لا تفعلناها معرفة لا تفعلناها بغير معرف خفية والظاهرة يا رب اغفر لنا اسمك قدوس زيد عين كرحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية آمين. أذكر يا رب

ارزقنا الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا حفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة، هو أيضا فنسأل أن يحفظنا.

صلاة البعض قديسي منهم بالصلاة في كل حين واجعلنا مستحقين لنا من شركة أسرار المقدسة المباركة

ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام إن ما خوف كل حسد كل تجربة.

بيدك يا رب، خدام هذا اليوم لآباء الكهنة والكليروس الشمس وكل الشعب وضعف يكونون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسول مفوق الاثنى عشر رسول فم الناظر لآل إنجيل مرقس رسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس سيوريس مولانا ديسقورس القديس أسانوس السرسوري قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زبي فم قديس كريلوس قديس باسيليوس قديس غريغوريوس من أفواه الثلاثة من السمنية عشر مجتمعين من القيامة 150 من قسطنطينية 200 بأفس فم بطريركنا الأب المكرم رئيس كهنة الباب الأنبة ودروس الثاني فم حقارتي لأنه مبارك ملوء مجدنس من قدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أن دار الدور كل آمين.

البولس وصلنا رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا، بركات علينا آمين. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم، ولكني كنت أريد أن آتي عندكم الآن وأغير صوتي لأني حزين عليكم. فإذا قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، أما تعرفون الناموس؟ لأنه مكتوب أن إبراهيم ولد ابنين، واحدا من الجارية والآخر من الحرة، ولكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك كان رمزا، لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر هي جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضر الآن، فأنها مستعبدة مع بنيها. وأما أورشليم العليا التي هي أمكم جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب افرحي أيتها العاقرة التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخط، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وأما نحن يا إخوتي فنظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان في ذلك الزمان المولود حسب الجسد يضطهد المولود حسب الروح، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن يا إخوتنا لسنا أولاد الجارية بل أولاد الحرة، فاثبتوا الآن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا تسلموا أنفسكم تحت نير العبودية. نعمة الله الآن فلتحرر.

0: يا آبائي وإخوتي. آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركته علينا آمين. من يعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو يثبت في الله، ونحن قد علمنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله يثبت فيه. بهذا تكملت المحبة فينا أن نجد دلة في يوم الدينونة، لأنه كما كان ذاك فهكذا نحن أيضا نكون في هذا العالم. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب. وأما من يخاف فلم يتكمل في المحبة. نحن نحب الله لأنه هو أحبنا أولا، إذ قال أحد: إني أحب الله وهو مبغض لأخيه فهو كاذب. لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره فكيف يستطيع أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فإنه مولود من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعلم أننا نحب أولاد الله، إذا أحببنا الله ونعمل وصاياه. فإن هذه هي محبة الله، أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين بأن أراملهم كنا يغفلن عنهم في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر رسولا جمهور التلاميذ وقالوا لهم: لا يريدين هذا الأمر بأن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. فاختاروا إذن يا إخوتنا 7 رجال منكم مشهودنا لهم ومملوئين من الروح والحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنتفرغ للصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا الكلام أمام كل الجمهور، فاختاروا استيفانوس رجلا من بينهم، رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس وفيلبس وبروخوس ونيكانور وتيمون وبرمينا ونيقولاوس الدخيل الأنطاقي. هؤلاء أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الرب تنمو، وكسر عدد التلاميذ جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة أطاعوا الإيمان. وأما استيفانوس فإذ كان مملوءا نعمة وقوة كان يصنع عجائب عظيمة وقوات في الشعب.

0: فقام قوم من المجمع الذين يدعون الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندرانيين ومن الذين من كليكية وأسيا يجادلون استفانوس، ولم يمكنهم أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم فيه. حينئذ قدموا رجالا قائلين: إننا سمعناه يتكلم بكلام افتراء على موسى وعلى الله، وهيجوا كل الشعب والشيوخ والكتبة. فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى موضع الحكم، وأقاموا شهودا كذبا يقولون: إن هذا الرجل لا يفطر على أن يتكلم كلاما ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول أن يسوع الناصري سينقد هذا الموضع المقدس ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فتفرس إليه جميع الجالسين في موضع الحكم ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. فقال له رئيس الكهنة: هل هذه الأمور هكذا كانت؟ فقال: أيها الرجال إخوتنا وأباؤنا، اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو مقيم فيما بين النهرين قبلما يسكن في حران، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. اليوم 15 من شهر توت المبارك احسن الله انقضاؤه، وعاد علينا وعليكم مغفور الخطايا والاثام من قبل مراحم الرب يا اخوتي. امين. في هذا اليوم تعيد الكنيسه بنقل جسد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وذلك أنه بعد استشهاده في أورشليم أخذ رجال أتقياء جسده الطاهر ودفنوه في ضيعة يقال لها غملائيل بالقرب من أورشليم، وظل جسده مجهولا حوالي 300 سنة. ثم ظهر الكاهن يدعى لوكيانوس وعرفه بنفسه مكان جسده، فمضى الكاهن إلى القديس يوحنا أسقف أورشليم وأخبره بذلك. فقام بصحبته اثنان من الأساقفة وبعض الشعب وحفروا في المكان المعين، فحدث زلزال عظيم. ثم ظهر تابوت فيه الأعضاء المقدسة فحملوه بإكرام عظيم حتى أدخلوه أورشليم. ثم شيد له أحد أهالي القسطنطينية يدعى ألكسندروس كنيسة عظيمة بأورشليم ووضع الجسد فيها. وبعد 5 سنوات تناحل ألكسندروس فدفنته زوجته بجانب تابوت القديس استفانوس. وبعد 8 سنوات أرادت هذه المرأة أن تذهب إلى القسطنطينية لتعيش هناك، وأرادت أن تأخذ جسد زوجها معها. فأتت إلى الكنيسة وأخذت التابوت الذي به جسد القديس استفانوس ظنا منها أنه جسد زوجها، وكان ذلك بتدبير من الله. ولما ركبت المركب وصارت في وسط البحر سمعت أصوات تسبيح وترتيل من داخل التابوت، فتعجبت وتفرست في التابوت فعرفت أنه التابوت الذي به جسد القديس استفانوس. فشكرت الله على ذلك ووصلت المسير حتى وصلت إلى القسطنطينية وأعلمت الملك قسطنطين بالخبر. فخرج هو والبطريرك والأساقفة والكهنة وشعب المدينة وحملوا التابوت على أكتافهم. وفي الطريق توقف الموكب فجأة بعد أن سمعوا صوتا يدوي قائلا: هنا يجب أن يوضع جسد القديس. فأمر الملك أن تبنى له كنيسة في ذلك المكان ووضعت فيه الأعضاء المقدسة. بركة صلاته تكون معنا أمين. وفيها أيضا تنيح السراج المنير الأنبا أثناسيوس القوسي. كان هذا الأسقف ابن القس الفاضل والمعلم الماهر صليب من أهالي غرب قمولة، وترهب في دير الشهيد ماري بؤتر الصحراوي المعروف بدير الكولة بحاجر غرب قمولة، دير ماري بؤتر بنقادة، ورسم أسقفا على قوس بيد البابا يؤنس العاشر البطريرك 85. وقد شارك في تجليس الأنبا تيموثاوس أسقف إبريم

وأبو خراس النوبة، واهتم بالحفاظ على اللغة القبطية، فوضع مقدمة باللهجتين الصعيدية والبحرية بعنوان قلادة التحرير في علم التفسير، ووضع كتابا عن الأحوال الشخصية وآخر عن تكريس الميرون، واشترك مع البابا غبريال الرابع سنة 1374 في تكريس الميرون المقدس بدير القديس مكاريوس. وله أيضا كتاب التريادون، وهو شعر باللغة القبطية الصعيدية مقفى في باسم الثلاثية، يبلغ مجموع هذه الأبيات 734 بيت. مادتها دينية تهذيبية تتضمن شخصيات من الكتاب المقدس وبعض القديسين وطرفا من أمجاد الماضي القديم، وله عدة قوانين خاصة بالزواج والمعمودية وتكريس الميرون وفي الكهنوت وفي حكم الزنا وقوانين البيع والشراء وفي ختام الإناث والذكور وقبول التائب. فكان هذا الأب المبجل والعامل الرابح سراج عصره المنير، وتناهى في قوس في اليوم الخامس عشر من شهر توت. بركة صلاته تكون معنا ولربنا المجد دائما أبدا آمين.

الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى

كلام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطالب.

النبي والملك الطاهر بركاته على جميع العالمين. أدركته ببركات صلاحك ووضعت على رأسه كليلا من حجر كريم. مجده عظيم بخلاصك مجدا وبهاء عظيم.

قل آتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يمضي إليه، فكان يقول لهم إن الحصاد كثيرون ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئابين، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية، ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا السلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن السلام يحل سلام.

سلامكم عليه، وإن لم يكن فسلامكم يرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عنده، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأية مدينة دخلتموهما ويقبلونكم إليهم، فكلوا مما يقدم لكم واشفوا المرضى.

إنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم إنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة أكثر مما لتلك المدينة. ويل لكم يا كورذين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في سور وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لا تابت قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن سور وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ إنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم. الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق. ها أنا قد أعطيتكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مزمور النهارده يقول كده: ادركته ببركات صلاحك ووضعت على راسه اكليلا من حجر كريم. مجده عظيم بخلاصك، مجدا وبهاء عظيما جعلت عليه. مزمور ده جزء من مزمور 21 في الإنجيل، مزمور جميل قوي، أحب أنكم تحفظوا على الأقل الآية اللي مكتوبة قدامنا دي. يقول على المزمور إيه؟ أدركته ببركات صلاحك. هو صالح وإلى الأبد رحمته، ولكن كلمة أدركته يعني زي بالظبط كده حد بيجري بعيد فجريت وراه لغاية ما لحقته. أدركته ببركات صلاحك. هو صالح وأحبنا جدا. احنا كنا فين؟ يقول كنا غرقانين في الظلمة وظلال الموت. قديس بولس الرسول في الإصحاح الثاني في رسالة أفسس يقول كده: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. عمل إيه؟ يقول كده: الله الذي هو غني في الرحمة، الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق. غنى نعمته الفائق باللطف علينا. باراجراف ده يتحفظ. يعني يقول ايه؟ كنا غرقانين في الذنوب والخطايا، وبعدين طقطق السماوات ونزل. الله الذي هو غني ايه؟ في الرحمة. هو ربنا كده؟ رب

ربنا قلب رحيم جدا، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، ونحن أموات بالخطايا فدانا زي ما بولس الرسول يقول كده، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. دي ليا دخل فيها؟ قال لا، دي نعمة، بالنعمة أنتم مخلصون. ليا دور؟ قال لا، هو حبك تعمل إيه بقى؟ من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. ده إيه؟ قال ده نعمة، بالنعمة أنتم مخلصون، مش مجرد أحيانا بس، أحيانا مع المسيح ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. يقول كده أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، ويكمل ويقول إيه؟ ليظهر في الدهور الآتية غنى، خدوا بالكم التعبيرات، غنى نعمته الفائق باللطف علينا. يا ترى المجد اللي مستنينا فوق شكله ايه وليه؟ عشان احنا حلوين؟ ملاش دعوه، ده لان هو صالح، هو صالح، هو حب، ربنا كله حب وكله حنان وكله رأفة وكله أحشاء رأفات ولطف وتواضع ووداع، كل حاجة حلوة فيه. أدركت ببركات صلاحك. جه لغاية عندنا وأقامنا وأجلسنا معه في السماويات، وأدركنا بكل الخير بتاعه، كل بركات صلاحه. ليس أحد صالح إلا الله، فقال كل ده سكبوا فينا. يقول لك بولس الرسول الذين اختارهم، فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح الذي مات بل بالحريقام، الذي يجلس عن يمين الآب، الذي أيضا يشفع إيه؟ يشفع فينا. يقول إيه؟ يقول عننا أدركت ببركات خلاصك. إزاي؟ قال ده اختارنا، أدركته، جه لغاية عندنا وأحيانا وإيه؟ اخترنا. الذين اختارهم فهؤلاء إيه؟ دعاهم أيضا، والذين دعاهم دعانا إن احنا نكون إيه؟ ولاده. اخترنا ودعانا، فأنا جاي النهاردة الكنيسة مدعو. والذين دعاهم فهؤلاء إيه؟ بررهم أيضا، سكب بره علينا فأصبحنا أبرار متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. يقول لك كده من سيشتكي على مختار الله؟ إبليس ملوش فيهم. مين هيشتكي؟ من هو الذي يدين؟ ده أدركت ببركات صلاحك. من هو الذي يدين؟ المسيح اللي بيحبك، الذي مات، الذي إيه؟ أيضا يشفع فينا. مين اللي هيدين؟ قال ده القاضي، هو المحامي بتاعي. خلصت القضية، دخلت انت قضية وبعدين قلبك بيدق كده وداخل، هتقف بقى قدام القاضي

لقيت القاضي هو المحامي اللي كان سهران معاك امبارح عمال يتفق معاك هنعمل ايه في القضية، لقيته هو اللي واقف القاضي. ده حكت بقى وخلصت القضية مش كده؟ فمن هو الذي يدين؟ المسيح الذي مات، الذي أيضا إيه؟ يشفع فينا. يا رب لو تنفتح عينينا ونشوف، نشوف قد إيه ربنا حلو وقد إيه ربنا بيحبني. أدركته ببركات صلاحك، مش كده وبس، يقول وضعت على راسه إكليلا من حجر كريم. حاسس بيه على راسك كده؟ إكليلا من حجر كريم، ده في السماء بقى إن شاء الله؟ لا، من دلوقتي. ولاده، أدركت ببركات صلاحك ووضعت على راسه إكليل من حجر كريم. إزاي الكلام ده؟ الطفل هو بيتعمد أبونا في آخر صلاة المعمودية خالص، يقول ضع يا رب على رأس عبدك فلان أكاليل مجد وكرامة، أكاليل بركة ومجد، أكاليل فضيلة وعدل. يقعد يحط على رأسه الأكاليل، والأصول اللي متعمد يلبس إكليل على رأسه، بس طبعا لأنه بيبقى أطفال فلو حطينا له إكليل في ثانية هيوقعه، ف ما بقاش يتحط، بس احنا شايفينه بعينينا. وضعت على رأسه إكليل من حجر كريم، إكليل وفضائل. شايف المجد بتاعك ازاي؟ قال اصل هو بيحبني قوي، هو بيحبني قوي، ادركته ببركات خلاص صلاحك. وضعت على رأسه إكليل من حجر كريم، ويكمل يقول ايه؟ مجده عظيم بخلاصك. لا، ده ادانا مش مجرد اكليل، ده ادانا مجد. واصبح المجد بتاعنا كبير قوي، مجده عظيم بخلاصك. المسيح افتدانا من قاع الهاوية واعطانا حاجة كده غالية قوي اسمها ايه؟ مجد اولاد الله. مجد المسيح يقول كده، وأنا قد أعطيتهم قدام الآب، يقول وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا فينا. يا رب نفهم ونحس كلنا يعني إيه أنا مسيحي، يعني إيه أنا ابن، ابن ربنا، مجده عظيم بخلاصك. يعني اسرح بس في الكلمة دي شوية، مجده على راسه إكليل إيه؟ من حجر كريم، ومجده عظيم بإيه؟ بخلاصك. وأكتر من كده في حاجة؟ قال آه، مجدا وبهاء عظيما جعلت عليه. زي ما في سفر حزقيال 16 لما يتكلم عن زمن الحب يقول ايه؟ وخرج لك اسم لجمالك لانه كان كاملا ببهائي. تخيل لما ربنا يسكب البهاء بتاعه على البني ادم، مجدا وبهاء عظيما جعلت عليه. اشكرك يا رب. الكلام ده لمين؟ ليك انت، ولو هتصدق هتاخد. أصعب كلمة لما ربنا وقف قدام أورشليم وقال ولكنه قد أخفي عن عينيك. المسيح في الوسط، واخدين بالكم؟ المسيح في الوسط بيبذل ذاته عن خلاصها، وبعدين هي فين؟ قال ولكنه قد أخفي عن عينيك. أعلنتها للأطفال ولكن إيه؟ أخفتها عن عيون البني آدم.

اللي مش شايف محبة ربنا ليه. النهاردة عايزين نقبل ونفرح بمرحم ربنا وبمحبته الكبيرة قوي، عشان نقول مع بولس الرسول: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

0: ان سوفيا سيبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خن اوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا أحد الوقت تألم وكبرى قام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين به وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية. صفحا لزلاتنا، غفرانا لجهلات شعبك، لأنك أنت إله رؤوف متحنن، وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والكرامة والعز والسجود، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دار الدور كلها، آمين.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، كفوا بخوف الشر.

قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا.

نسألك يا رب إلهنا، نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين، نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا على هذه القرابين الموضوعة أمامك، ويطهرها وينقلها ويزهرها قدسا لقديسيك.

0: جسدا واحدا وروحا واحد، نجد نصيبنا ميراثا مع جميع الدينسين الذين نرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب رحم.
0: هذا التي اقتنيتها لك بالدم الكريم لازم ازيك افاز بالسلامة جميع الاساق فالارسوزك اللي فيها ولن اذكر رب بنتهم المكرم البابا بطرس الثاني.
1: يا رب رحم.
0: والذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة انهم بملأ كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. اذكر رب الخمامسة القصص الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: يا رب رحم.
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية طهارة لكل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا.

كلمتك فرح وقال الأرض وراسه تكسر أسمارها. أعد أهل الزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. باركك لسان بصلاك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجل كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاة كما تعطيهم طعاما لك الذي جسد.

اثمي القديس يوحنا السابع والسابع الشهيد وقديس برموس رئيس الشمام ساول الشهداء ناظر الالينجي مرخص الرسول الطار الشهيد البطريرك قديس سيفيروس معلم نديس خورس وقديس اثنوس الرسول قديس بطر الشهيد الطاهر ورئيس الكهنة قديس يوحنا زبيفة مقديس اودوسيوس القديس اوفيروس القديس ديمتريوس القديس كريلوس القديس باسيليوس قديس أوروس الناطق بالآيات وقديس أوروس النجاب وقديس غريغوريوس الأرما أني وثلاث وسبعين عشر مكتمل ابن خير مائة خمسين بقسطنطين مائتين بأفسوس وبأنا الصديق العظيم لأم أنطونيوس والبار لأم بابولا الثلاثة أما مقالات القديس وجميع أولادهم لباس أبانا بأنس القمص أبانا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بولا طميوس قيال تلميذ وسيدة الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودومادة أيوس وتسعة وأربعين شهيدا شمشيط القوي قديس موسى إحنا كامل قياس أبانا بدنيا القمص أبانا بزرس قصة أبانا بقوم صاحب الشركة تدرس الميزو أبانا بشنود رئيس المحلين أبويسة الميزو القديس الأم أبراهام الصخيم والجيزة والقمص مخيل البحر تلميزو القديس البابا كيرلوسس ورشد ياكون حبيب جرجيس وقديس أبونا سلانتوني قديس أبونا بشوي كامل وقديس أبونا مخيل إبراهيم وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين صلاة وطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسم قدوس الذي

هؤلاء كل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإمام المسيح اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا المرحومين شريف سامي جوني مجدى شكري سميا موريس ميخائيل عبد العظيم سناء أسعد أسعد نخلة سميرة تامر إيفون عزيز كارول شريف عايدة رز الله ميلاد مقار تفضل يا رب نحن نفوس مجمعين في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق.

الذين أخذت نفوسهم يحن في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع ونحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعم لنا بس

كيف هذا؟ كما في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة.

أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيادينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين للشركة

الناصرة ودخل المجمع في السبت كعادته وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، فلما فتح السفر وجد الموضع المكتوب فيه أن روح الرب علي لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأنادي للمسبيين بالعتق والعميان بالبصر، ولأرسل إلى المأسر

في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس كما كنت مع أبائنا الرسل المكرمين والأبرار الصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح ونالوا الأكاليل النورانية. هكذا نحن أيضا خطاة ضعفاء نطلب إليك يا الله محب البشر، بارك إكليل

طهرنا من كل دنس الجسد والروح، واجعلنا مستحقين أن ننال من خيراتك غير الموصوفة خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نكسو بدلة بالخوف أن نصرخ نحوك أيها الآب القدوس في السماوات ونقول أبانا.

0: ربنا ضعفنا ايضا واغفر لي خطايا كثيره حيث كثر فرتك سرنكنا من اجل خطاياي خاصه ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك من نعمه روحك القدوس حاللنا وحال كل شعبك من كل خطيه من كل جحود كل انعم علينا يا سيدنا بعقل وقوف امنحنا ان نصنع مرضاتك كل حين اكتب اسماءنا مع كل سوره اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: لنستحق مع روحك ننسد بخير.

0: نؤمن ومن نؤمن واعترفنا بسرخينا أن هذا هو الجسد المحيي الذي بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح خذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وآية القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا مزاج ولا تغيير واطراف الاطراف الحسن من بيلاطس بنتس المعنى على خشبه الصليب المقدسه بارادتي واخذوا عنا كلنا بالحقيقه اؤمن ان لاهوت لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين يعطى عنا خلاصا غفرانا الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين
1: أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد هللويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية يا رب
0: أخطيت سامحوني.

نصلي مع بعض صلاة بعد التناول، نصلي مع بعض صلاة بعد التناول، هتطلع قصادنا على الشاشة. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب ولتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب، لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأن بي أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة للخلاص ولباس للنعم، وحلة للميلاد الجديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب، وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، سيرني تحت إرادتك. استدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. احي قلبي وإيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع أن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي واضرم لهيب محبتك في قلبي. تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكس معي لأن النهار قد مال، ورافقني لا ينسى النهار، فأنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب.

كل سنة وانتم طيبين بنعمة ربنا. يوم الحد الجاي يبقى عيد الصليب، هيبقى فيه قداس واحد بس، قداس واحد بس من 6:30 لـ9:30 عشان فيه دورة الصليب الصبح. كل سنة وانتم طيبين. العشية طبعا بكرة كالمعتاد يوم السبت من الساعة 6:30. كل سنة وانتم طيبين.

0: يا ملك هذه الذبيحة الصادرة وبهذه التذبيحة اذكرنا أمامك.
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين الحمد لله في العالم والأرض السلام الناس المصر أمين.

السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية. الأصحاح الرابع. وإنما أقول، ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا، لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ

عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. أتضرع إليكم أيها الإخوة، كونوا كما أنا، لأني أنا أيضا كما أنتم. لم تظلموني شيئا، ولكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول، وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. فماذا كان إذن تطويبكم؟ لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أصدق لكم؟ يغارون لكم ليس حسنا، بل يريدون أن يصدوكم لكي تغاروا لهم. حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين، وليس حين حضوري عندكم فقط. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم، ولكني كنت أريد أن أكون حاضرا عندكم الآن وأغير صوتي لأني متحير فيكم. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموات. وكل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربي، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة، فإنها مستعبدة مع بنيها. وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب: افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموت، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذا أيها الإخوة لسنا أولاد جارية، بل أولاد الحرة. الأصحاح الخامس: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة.

للإيمان العامل بالمحبة. كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم. خميرة صغيرة تخمر العجين كله. ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أيا من كان. وأما

يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون ايضا، فانكم انما دعيتم للحرية ايها الاخوة، غير انه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، لان كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحب قريبك كنفسك. فاذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. وانما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن اذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس، واعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الاوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وامثال هذه التي اسبق فاقول لكم عنها، كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. واما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، ايمان، وداعة، تعفف. ضد امثال هذه ليس ناموس. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا بحسب الروح. لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. الاصحاح السادس. ايها الاخوة، ان انسبق انسان فاخذ في زلة ما، فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. احملوا بعضكم اثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. لانه ان ظن احد انه شيء وهو ليس شيئا فانه يغش نفسه. ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط، لا من جهة غيره، لان كل واحد سيحمل حمل نفسه. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلمة في جميع الخيرات. لا تضل، الله لا يشمخ عليه، فان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. لان من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة ابدية. فلا نفشل في عمل الخير، لاننا سنحصد في وقته ان كنا لا نكل. فاذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان. انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي. جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد، هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا، لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط.

لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم. وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله. فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا، لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة. آمين.

0: نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس، أحد السبعين رسولا الذي كان بيته هو أول كنيسة. فقد جاء إلى مصر في عام 58 ميلادية، وكان إنيانوس الإسكافي هو أول من آمن بالمسيح على يده، وبدأت تنتشر المسيحية في كل أرجاء مصر.
1: سلمنا ماري مرقس ما تسلمه من المسيح، لذلك فكنيستنا كنيسة رسولية استمدت قوتها من الرب وتأسست على الإنجيل، وكانت أمينة فيما تسلمته، ليست رجعية أو جامدة، حفظت وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.
0: حقا يا كروز ديارنا المصرية، فلقد كنت الصوت الصارخ باسم يسوع المسيح.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم عظة روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السوريان، وهي بعنوان كنيستي ما أجملها.
1: صلى الله عليه وروح القدس والإله الأحد أمين. هنقرأ بعض آيات من أصحاح من المزمور 84. ربما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملك وإلهي هي محل راحتي. طوبى لكل الساكنين في بيتك يسبحونك إلى الأبد. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، والسبح لله دائما أبديا. طبعا في زي ما بيقول أبونا، الكنيسة مبنية على الإيمان بالمسيح اللي هو الصخرة، وربنا وعدها وعود كتيرة إن أبواب الجحيم لا تقوى عليها، وكل آلة تصوب ضدها لا تنجح، وكل من يقوم عليها في القضاء تقضي عليه. وهذه الكنيسة جميلة، في عروس النشيد تقول أنا سودة لكن جميلة، أنا جميلة مع كوني سودة، سوداء سوداء يعني التجارب اللي جت لها. لكن الكنيسة جميلة بإيمانها المستقيم، بعقائدها الأرثوذكسية الكتابية. وحتى المرنم يقول كل مجد

ابنة الملك من داخل، كل مجد ابنة الملك من داخل. الكنيسة من جوه فيها مجد، فيها روحانية. مجد الكنيسة وجمالها في إيمانها المستقيم، في عقائدها الكتابية، في طقوسها المسلمة بالتقليد من القديسين القديمة جدا. عشان كده النهاردة هنتكلم على بعض من جوانب جمال الكنيسة في طقوسها. لما نيجي نعرف الطقوس نقول الطقوس هي قوالب محسوسة بيصب فيها الإيمان والعقيدة غير المحسوسين. الإيمان حاجة عقلية والعقيدة حاجة عقلية. طب عايزين نقسمهم فنصبهم في حاجات قوالب محسوسة هم يظهروا يفهمهم الطفل والكبير، الجاهل والعالم، الراجل والست، الكبير والصغير. كل ده يعني لما العقيدة تتجسد. وأيضا تعريف تاني للطقوس هي تجسيد. مرة نقول قوالب مصبوبة محسوسة، مرة نقول تجسيد للإيمانيات والعقائد بتاعت الكنيسة. كل طقوس الكنيسة ده الغرض بتاعها انها قوالب بيتصب فيها عقائد وإيمانيات. شكل الكنيسة ليه معاني روحية كتير قوي. شكل الكنيسة، الصليب اللي بنرسمه دايما فيه معاني روحية وإيمانية وعقيدية كتيرة جدا. القربان اللي بناخدها فيها عقائد وإيمانيات كثيرة وتأملات روحية كثيرة جدا. الأنوار اللي في الكنيسة فيها لها معاني روحية. البخور اللي بنستخدمه في الصلاة له معاني. حاجات كثيرة قوي. لبس الكهنوت الأبيض حامل الأيقونات والقديسين عليه. الكنيسة بأنوارها كده وجمالها تشبه السماء. بنحاول في الكنيسة نعمل سماء ثانية على الأرض تفكرنا بالسماء المنيرة بالله والمنيرة بالقديسين والمنيرة بالملائكة واللي يعني تنتظرنا علشان نعيش في هذا النور اللانهائي الأبدي. نمسك حاجة مثلا زي الصليب. الصليب بنرشم الصليب كتير، بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. دي في كل صلاة بنصليها، ولما يكون الواحد داخل على امتحان ممكن بيرشمه، داخل عنده مشكلة داخل بيرشمه، بنستخدمه كتير. قطعا كلنا عارفين المعاني الروحية بتاعت رشم الصليب، لكن بردي نقولها مع بعض للتذكرة. معلمنا بولس الرسول تكلم كتير قوي عن الصليب. مرة مثلا يقول ايه؟ اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. مرة تانية يقول لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. مرة تانية يقول أنتم الذين بينكم قد رسم يسوع المسيح وإياه مصلوب. عشان كده والآيات دي دايما بنحط الصليب أعلى حجاب الهيكل، أعلى حتة في حجاب الهيكل، علشان يبقى أمام أعيننا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. لأن الصليب هو حل قضية الفداء، هو قلب قضية الفداء كلها، تم عليه الفداء والخلاص، فبقى هو علم المسيحية وشرط المسيحية.

المسيحية وفخر المسيحية هو الصليب. عشان كده مهم جدا لما نرسم الصليب نقول الأول. أحيانا ناس ترسم الصليب بصبع واحد كده، باسم الآب والابن. دي لما نعمل بصبع واحد وكأننا نتذكر الله الواحد. احنا ناس برضي موحدين بالله برضي، فنؤمن حتى في قانون الإيمان يبتدي بعبارة بالحقيقة نؤمن بإله واحد. فنرسم الصليب بصبع واحد كده يعني نتذكر الله الواحد. لما نرسم الصليب أحيانا بعض الناس يحطوا ثلاث صوابع كده مع بعض يرسموا الصليب، نتذكر الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس اللي هما في النهاية إله واحد في الجوهر. أحيانا الناس ما يعملوش كده ولا كده، بإيدهم كلها يرسموه كده. حتى ممكن تنفع برضه. نتذكر بالخمس صوابع خمس جراحات الصليب. ما هو الصليب والمسيح عليه كان فيه خمس جراحات مؤلمة تنزف دما، فيه ثلاث مسامير، اثنين في ايديه وواحد في رجليه، واكليل الشوك وطعنة الحرب. هذه الخمس. في تقليد قديم كانوا يرشموا الصليب، يحطوا بتشوفوها في الصور حتى، يحطوا يعملوا كده اهو، يعملوا كده ويرشموا الصليب. هنا الراجل لما يعمل كده المسيح يعني عاوز يقول ان برشم الصليب بعشر عقل، عشر عقل من الصوابع يعني. دي تلاتة ودي تلاتة ودي تلاتة، تسعة ودي، يبقى عشر عقل. العشر عقل ديت بترمز ليسوع المسيح. كلمة يسوع المسيح فيها عشر حروف. يسوع المسيح فيها ايه؟ لما نعدها كده فيها عشر حروف. يبقى احنا يعني واحنا بنرسم الصليب بالطريقة دي بنتذكر يسوع المسيح، لأنه يعني به الخلاص، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فيسوع المسيح ده حياتنا وكل حاجة يعني بالنسبة لنا، فبنتذكره ساعة رشم الصليب. يبقى الصليب ممكن يترشم بصباع واحد، ثلاث صوابع، خمس صوابع، بعشر عقل، وكلها ليها معاني روحية كويسة أوي أوي. نرشم الصليب نقول بسم الآب فوق، لأن بنؤمن أن الله المسيح قال السماوات كرسي الله، فالله فوق، فوق الجميع، سواء في الموقع أو في السمو والعظمة بتاعته فوق. فالله فوق. آخر حاجة فيه على قد ما نقدر بنقول بسم الآب. والاب ننزل تحت على اول بطننا كده نقول بسم الاب. طبعا بترمز دي للتجسد، نزول المسيح الاقنوم الثاني من السماء لبطن العذراء، زي ما بنقول في القداس تجسد من الروح العذراء القديسه مريم. فبالروح القدس نزل وحل في بطن العذراء، وروح القدس حل عليها، طهرها وملاها نعمة علشان تولد المسيح بلا خطية وبلا حتى خطية آدم، لا يتلوث بها المسيح الذي شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحده. وبعدين بننتقل من بإيدنا من الشمال اليمين، نقول والروح القدس. الروح القدس بعد ما المسيح جاء وتجسد وبعد كده صلب وتمم الفداء وسفك دمه، والكنيسة تأسست على اسم المسيح، جاء الروح القدس وحل في الكنيسة وابتدى يعمل في أسرار الكنيسة.

فمن خلال عمل الروح القدس في أسرار الكنيسة زي المعمودية والميرون والاعتراف والتناول، أسرار الخلاصية دي، نقلنا من الجانب الشمال إلى الجانب اليمين. الجانب الشمال ده يعني الرفض، المرفوضين دايما على الشمال، يعني الظلمة، يعني الضعف، يعني البعد عن الله. اليمين دايما يرمز للقوة، للنور، للاقتراب من الله، للقبول. المقبولين دايما يجعلهم على يمينه والمرفوضين على شماله. والقداسة ايضا بعمل الروح القدس في اسرار الكنيسة المؤسسة على دم المسيح وايمان المسيح، نقلنا من الشمال الى اليمين. وبعدين بنختم بقى الإله الواحد. احنا ذكرنا الآب والابن والروح القدس عند التثليث، وبعدين الإله الواحد. احنا بنؤمن بالله واحد لا شريك له، نؤمن بالوحدانية في الجوهر كما نؤمن بالتثليث في الأقانيم. وحتى ابتدينا الرشم بكلمة باسم، اسم واحد. شو بقى اسم؟ وبعدين الاب والابن والروح القدس، ثم كلهم ليهم اسم واحد اللي هم مع الله. لو بنوا بتلات آلهة زي ما بيقولوا كنا نقول بأسماء، ما دام لو تلاتة لكن ده واحد اسم. انت يا راجل ليك اسم واحد، لكن فيك في تركيبتك نفس وجسد وروح، وعمره ما بقى لك تلات أسماء أبدا. وبالملاحظة دي بقى أحب أقول لكم إن الواحد فيكم لما يجي يكتب، عايز يكتب مثلا كراس ولا كتاب باسم الأب والابن، يكتبها به ألف، به ألف سين ميم، ما يكتبهاش به سين ميم على طول زي ما جت في الإنجيل عندنا، ما يكتب باسم الأب والابن. المسيح لما قال عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، عشان يبقى اسم واحد للثلاثة أقانيم في الآخر الإله الواحد. يبقى احنا كده عقيدة وفي الآخر بقى بنختم آمين. آمين بقى تعني كل اللي فات، بتعني ان احنا نؤمن، يعني آمين يعني من الإيمان، نؤمن بالله الواحد بالثلاثة أقانيم، بأن الله متعالي وعظيم، ان المسيح تجسد في بطن العذراء، ان الروح القدس بيعمل في الاسرار ونقلنا من الشمال لليمين، من المرفوضين الى المقبولين. ونؤمن بكل عمل الفداء، ونؤمن بالخلاص اللي تمه، و نؤمن بكل هذه المعاني لما نقول امين. عشان كل ده بيقولوا الصليب لما يحبوا يعرفوه يقولوا ايمان، قانون الايمان المختصر. الصليب، رشم الصليب ده يسموه قانون الايمان المختصر. لما نرشم الصليب اكننا قلنا قانون الايمان كله. الله الواحد، نؤمن بيسوع المسيح والروح القدس المحيي المساوي للآب، وكله كله كله في الرشومات الصغيرة دي، الكام كلمة اللي قلناها. الصليب زي ما قلت بنرشمه في صلواتنا، ياريت الواحد لما يرشم الصليب يرشمه بطريقة هادية عشان يتأمل في المعاني دي. بنرشمه في ساعات الضيق والامتحان والمشاكل علشان ناخد قوة بيه ونتشجع ونستدعي قوة المسيح الكائنة في الصليب، لأن فعلا المسيح صلب عن قوة وليس عن ضعف. حتى بنقول في لحن هومونوجينيز بتاع الجمعة الكبيرة، نقول ايه؟ قدوس الله الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. قدوس الله الذي أظهر بالضعف

ضعف الصليب يعني، واللي شاف المسيح على الصليب أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. والمسيح زي ما احنا عارفين مش صلب مرغما أبدا، كان يقول لي سلطانا أخذها أضعها ولا سلطانا أخذها، ويقول لبيلاطس لا ليس لك سلطان لولا أن أعطاك الآب. يعني المسيح جاء مخصوص للشغلانة دي، فده قوته مجرد لما جم يقبضوا عليه وقالوا له من تطلبون؟ قالوا له يسوع المسيح. قال لهم أنا هو. خافوا وارتدوا إلى الوراء وقعوا على الأرض. دي قوة المسيح تظهر هنا، لكن إنه يتصلب يدق هو ساكت، دي كان هو بمزاجه وسرور أيضا، حتى أقول لك من أجل السرور الموضوع أمامه، لأن هي الطريقة الوحيدة لخلاص الإنسان، هو جاي لخلاص الإنسان. فالصليب ده فيه معاني كتيرة أوي أوي أوي. نيجي مثلا لحاجة تانية بنستخدمها كتير برضه جوه الكنيسة، الأربانة. يا الأربانة الصغيرة دي فيها معاني كتيرة أوي. مثلا الأربانة خبزة مستديرة دي بمعنى زي قرص الشمس كده، ترمز للمسيح شمس البر. دايما الدايرة ليس لها بداية ولا نهاية، تلاقي حاجة واحدة كده دايرة واحدة. طب ما هو ده الله الذي ليس له بداية ولا نهاية، الأبدي الأزلي السرمدي. يبقى ترمز للمسيح كشمس البر أنار حياتنا، ترمز لله في أزليته في أبديته التي بلا بداية ولا نهاية، أبدي أزلي. الختمة اللي فيها مكتوب فيها إيه؟ قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. تلاقي كده في حروف بالقبط كده، أجيوس أسيوس، أجيوس الشيروس، أجيوس الصناطوس، يعني قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. دي التسبيحة الخالدة بتاعت الصرافيم اللي بيسبحوها الملائكة في السماء على طول، كل شغلتهم قدوس قدوس قدوس. تسبيحة الخالدة موجودة على الأربانة علشان لما نشوفها نسبح الله. التلات تقديسات دي اللي بنقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد عنا ارحمنا، الذي صلب عنا ارحمنا، الذي قام بين الأموات صعد إلى السماء ارحمنا، دي بتذكرنا بملخص لعمل الفداء كله، التجسد والصلب والقيامة والصعود، هم دول ملخص عمل المسيح الفدائي لما جه ولد ثم صلب ثم قام ثم صعد إلى السماوات ورجع إلى مجده وجلس على كرسي. أدي ده موجود في الأربانة، المعاني دي كلها موجودة في الأربانة في عبارة قدوس الله قدوس القوي بالقبطي. الخب نلاقي فيه 12 صليب صغير وسطهم صليب كبير كده، ده بيرمزه للسيد المسيح في وسط تلاميذه ال 12 وهو في وسطه. تمسك الأربانة كده وتعدها هتلاقي 12 صليب، وصليب كبير يسموه في الطقس الإسبادي كون، أي أو السيد، يعني السيد المسيح في وسط تلاميذه ال 12، ده في الأربانة. الأربانة تلاقي فيها خمس خروم، ناحية تلاقي ثلاث خروم والناحية الثانية خرمين. ايه دي؟ قال دي ترمز للخمس جروح بتاعت المسيح، الثلاث مسامير وإكليل الشوك والطعنة. ثلاث مسامير وإكليل الشوك والطعنة. بنقدم
بنقدم لما نيجي نقدم الحمل بنقدمه يا اما 5 قربانات يا اما الاول 3 قربانات يا 5 قربانات يا 7 قربانات. الثلاثة بترمز للثالوث وناخد منه واحدة لان احد الثالوث اللي هو الابن جه وتجسد واتصلب كده. ال5 قربانات لما ناخدهم لما نقدمهم يعني بيرمزوا ل5 ذبائح العهد القديم. كان في الخيمة والهيكل اليهودي يقدموا 5 ذبائح: ذبيحة المحرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، ذبيحة السلامة، تقدمة الدقيق. 5. وكلهم كانوا يرمزوا لذبيحة المسيح، كلهم يرمزوا لذبيحة المسيح من جوانب متعددة. فالمسيح المصلوب ذبيحة خطية، وهو ذبيحة إثم، وهو ذبيحة محرقة، وهو ذبيحة سلامة، وهو تقدمة ملتوتة بالزيت والروح القدس. كلهم كانوا يرمزوا لذبيحة المسيح، فبنقدم 5. أحيانا لما يكون العدد كبير مثلا نقدم 7 قربانات. ال7 قربانات برضه يرمزوا لي 5 ذبائح وحاجة تانية اسمها عصفورية تطهير. في العهد القديم كان لما يكون واحد أبرص وشوفي يروح للكاهن يعمل له صلوات تطهير عشان يقدر يختلط بالناس، لأن الأبرص كان بيعتبر نجس. أول ما يشفى يروح للناس للكاهن عشان يعمل له صلوات التطهير. فكان الكاهن من ضمن صلوات التطهير يجيب عصفورين، يذبح واحد ويلطخ من دمه في التاني الحي وطيره. طب دول يرمز لإيه الكلام ده؟ يرمز لموت المسيح وقيامته من أجل تطهيرنا. هو ربنا عاوزه يعني يكمل الاتنين دول، إنه يعني ينبهه لموت المسيح وقيامته. العصفور بقى لو عصفور واحد اللي ذبحه مش هيقدر يقومه تاني عشان يطير، فيعمل ايه بقى؟ واحد يرمز لموت المسيح اللي بيتذبح، والتاني ياخد من دمه ودم اللي اتذبح ده ويطير التاني يرمز لقيامة المسيح. فعصفوري التطهير دولت الى جانب ال5 ذبائح الاخرى يبقى 7 قربانات. أما ما زاد عن ذلك يعني القربان لما يكون العيد ليلة عيد والناس كتيرة بيبقى يعني بيتحط من أجل ضرورة العدد بس، لكن الأعداد دي هي اللي ليها معاني طقسية وروحية. دم القربان ما نحطش فيه ملح ونحط فيه خميرة. ما نحطش فيه ملح للقربان لأن الملح بيتحط في أي حاجة لحاجتين لسببين. مذبحة المسيح ما فيهاش السببين دول. بنحط الملح لبعض الأطعمة عشان يحفظها. كان زمان قبل التلاجات لما يكون واحد عنده حتة لحمة عاوز يحفظها يحط لها ملح كتير، الملح ده يمص منها المية وما تعفنش بسرعة. حتى المسيح يقول كل ذبيحة تصلح بملح أو تملح بملح. ذبيحة المسيح غير قابلة للفساد، يبقى هنحط لها ملح ليه؟ وحاجة تانية، الملح نحطه لما يكون فيه أكل عادم كده ملوش طعم ونحط له ملح أو يديله طعم وكده يعني ونكهة كويس. المسيح ده هو الإله الكامل اللي فيه طعمه، فيه ريحته، فيه حلاوته، فيه عظمته، مش محتاج لملح يملح أو حاجة خارجية.
فعشان كده ما بنحطش في القربانة ملح. طب بنحط في القربانة خميرة ليه؟ بنحط في القربانة خميرة مع إن الخميرة فيها بكتيريا، والخميرة بترمز في الكتاب المقدس للخطية. الله، يعني المسيح فيه خطية؟ لا، المسيح ما فيش خطية. المسيح شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. ما بنحط ليه بقى الخميرة؟ لأن المسيح ما فيش خطية، لكن هو حمل خطايانا. حتى يوحنا لما رآه يقول هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. المسيح حمل خطايا العالم في جسده، فعشان كده بنحط الخميرة التي ترمز لخطيتنا احنا اللي حملها المسيح. وفي نفس الوقت الخميرة دي لما تتحط القربانة، لما نيجي نسويها في الفرن، البكتيريا الخطية اللي فيها بتموت، خلاص بتموت. فالمسيح أمات الخطية بالصليب. حرارة الفرن بتميت بكتيريا الخطية، بكتيريا الخميرة. شدة آلام الصليب موتت بكتيريا الخطية اللي حملها المسيح في جسده، وبقى جسده طاهر زي ما هو حمل خطايانا بس، وصغر الخطية بالصليب، وأباد الموت بموته. لأن الخطية والموت يعني سنان لا يفترقان. يقول لك أجرة الخطية موت. مرة تانية يقول الشهوة إذا حملت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. فالمسيح موت الخطية، صلب الخطية على الصليب، وألات الموت بموته وانتهى. زي ما الخميرة بتنتهي من القربانة لما نضعها في الفرن، حرارة النار بتميت البكتيريا وتقتلها. المسيح صغر الخطية بالصليب وأمات الموت بموته. فدي كلها معاني في القربانة. القربانة الصغيرة دي اللي الواحد هو طالع يشتريها ويقعد ياكل فيها وهو ماشي ولا بتاع، لا، دي فيها معاني كتير كتير قوي. لو الواحد اتأمل فيها كده يبقى مبسوط. له فاعليته وقوته في نفس الإنسان. يعني قطعا كل واحد فينا لو بيجي يدخل الكنيسة غير ما يكون داخل أي بيت تاني. أي بيت تاني عادي ممكن يدخل يهرج ويضحك داخل بيت، لكن داخل الكنيسة مهما كان بره يعني صعب يدخل الكنيسة كده يعني بنوع من الخشوع، لأن عارف ده بيت الله وداخل إلى محضر الله. وزي ما بيقول كده، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. دي ممكن يقولها العبارة دي هو داخل من باب الكنيسة من برا، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. وممكن قبل ما يدخل الكنيسة يقول مزمور فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في دير أورشليم. ويجي يسجد قدام الهيكل ثلاث سجدات. سجدات نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا، ويقوم يرفع إيديه ويصلي أبانا الذي، ويقبل ستر الهيكل، يقبل الإنجيل إذا كان مفتوح، يقبل الصليب وإيد الكاهن، ويمشي بهدوء لغاية ما يقعد في المكان اللي هيقعد فيه في الكنيسة، ويبتدي يشترك في الصلاة. الإنسان لما يبقى في الكنيسة يتذكر كلام يعقوب أب الآباء لما قال حقا إن الله في هذا المكان.
وقال لا أرهب هذا المكان، وقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. هو ده المكان، الكنيسة، هو ده هذا بيت الله، ما أرهب هذا المكان، حقا إن الله في هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وشاف بقى سلم كبير قوي منصوب على الأرض ورأسه في السماء، والملائكة طالعة ونازلة، والله باصص من فوق السلم. فقال عبارته دي بقى، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، يعني الباب اللي وصل للسماء هو الكنيسة. في مبدأ لاهوتي مشهور جدا يقول لا خلاص خارج الكنيسة، يعني لو جيت في الكنيسة واتعلقت ده عند بن ميرون واعترفت واتناولت وسمعت الوعظ وعملت بيه، يبقى مالكش خلاص. حتى لو بره صليت وصمت وعملت حسنات وخدمت الناس وانت لا تمارس اسرار الكنيسه فمشكوك في خلاصك، لكن جوه الكنيسه انت مضمون خلاصك، لانه لا خلاص خارج الكنيسه. يعقوب على طول اول ما قام مسك حجر دهنه بالزيت زي ما احنا بندشن المذبح دلوقتي واواني المذبح، وسمى المكان بيت ايل. بيت ايل يعني ايه؟ يعني بيت الله بالعبري، بيت ايل يعني بيت الله. فالكنيسة هي بيت ايل يعني بيت الله. الكنيسة هي باب السماء، حقا ان الله في هذا المكان. فتعطي الانسان كده رهبة وخشوع المفروض يدخل بها الكنيسة. اشهر تصميمين لبناء الكنائس ان الكنيسة تبقى مستطيلة زي كده، واحيانا بعض الكنائس يجي هنا في الحتة دي كده ويطلع منها حتتين كده تبقى على هيئة صليب، زي ما بتشوف الكاتدرائية مثلا في مصر في العباسية كده، تلاقوا جه في الآخر كده وطالع منها جناحين كده، الحتة اللي هنا دي الشرق قبل الهياكل تبقى زي تمام الصليب. فالكنيسة على هيئة صليب ليها معاني روحية، والكنيسة لما تبقى على هيئة مستطيل مع قبة زي كده تبقى لها معاني تانية. الكنيسة اللي على هيئة صليب تذكرنا بصليب المسيح الذي صلب عليه حتى خلصت. والكنيسة عموما هي جماعة المؤمنين، والكنيسة هي جسد المسيح المصلوب، جسد المسيح المصلوب، وجماعة المؤمنين هم جسد المسيح المصلوب. يعني ايه؟ يعني معلومنا بولس يقول وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله. يعني يقول كمان الذين للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات في صليبه. لو أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعه. الموضوع في صليبه وفيه آلام. يقول إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. يقول لك أنا من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. يعني الإنسان المسيحي إنسان مصلوب، إنسان مصلوب يعني ملوش في شهوات العالم من ناحية،

وزي المسيح ما احتمل آلام الصليب، المسيحي يحتمل أيضا الآلام، أي آلام من أجل المسيح. فالمصلوب لما نتصور كده واحد مصلوب قدامنا هيموت خلاص، على وشك يموت، تلاقي الإنسان المصلوب ده يتذكر الموت خلاص، بينه وبين الموت حاجة، فكل مركز في الموت وحيعمل إيه يا ربي بعد الموت، فيه إيه وإزاي هقابل ربنا وإزاي وإزاي وإزاي. فالإنسان المسيحي التمام يفتكر دايما الموت، يعني مش الموت عشان يخاف، يفتكر الموت عشان يستعد. وحتى القديسين يقولوا الذي يتذكر الموت يكاد لا يخطئ، الذي يتذكر الموت يكاد لا يخطئ. فالإنسان يبقى دايما مستعد، ما دام انت مصلوب مع المسيح قد صلب الجسد، يعني يصلب الجسد مع الاهواء والشهوات، يعني تصلب جسدك من اي شهوه. ما بقاش مثلا في صيام وانت فطر، ما بقاش في صلاه وانت نايم، ما بقاش في خدمه وانت مستريح، واخد بالك؟ يعني ده صلب الجسد. لو تصور قدامنا واحد مصلوب قدامك قرب يموت، مهما شتمته مش هيرد، يقول لك هرد يا هاخد خطيه على اخر ايام، ليه؟ على اخر ساعات حتى اخد خطيه لي انا اسامح. تلاقي الانسان المصلوب انسان متسامح. فالمسيحي المفروض يكون انسان متسامح. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، بل اعطوا مكانا للغضب. الانسان المصلوب اللي ايديه ورجليه فيها مسامير، لو تحرك اي حركه زياده تلاقي الشرايين تتقطع ويحس بآلام وبرح. مفروض الانسان المسيحي ما يتحركش اي حركه خارجه عن دائره انجيل المسيح. معلمنا بولس يقول لنا ايه؟ اسلكوا فقط، كلمه فقط دي مهمه، اسلكوا فقط كما يحق لانجيل المسيح. يعني ما تعملش حركه بره لانجيل المسيح، حركه فيها خطيه، حركه فيها شر، حركه خارجه عن يعني اولاد الله، تبقى حركاتك وسكناتك وتصرفاتك كلها لها شواهد من الكتاب المقدس علشان ما تتعبش. فالكنيسة بهذه الطريقة اللي على عهد الصليب تذكرنا بكل هذه المعاني. رسالة الكنيسة انها تجذبنا للمسيح المصلوب. كل ما تجي فتبص الصليب، تسمع وعظة عن الصليب، عن عن الفداء، فتنجذب للصليب. والمسيح قال: وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. كان بيتكلم عن لما يتصلب، يعني كل انظار الناس هتتجه الى المسيح المصلوب، وتشكروا على الفداء اللي صنعوا لنا. المسيح قال عبارة كمان، قال: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. في العهد القديم لما بنو إسرائيل كانوا يعملوا خطية، ربنا سلط عليهم في البرية سيناء الحياة، كل يعمل خطية الحياة تنبغي يموت على طول، يشتفاه. فصرخوا لموسى: الحقنا، ده احنا هنخلص كده في البرية والحياة. صرخ موسى: ربنا اعمل يا رب. قال له: تجيب شوية نحاس وتعملهم على

نحاس بغير سلطر النحاس ما فيه السم، وتجيب عمود عالي قوي وفي آخره تعلق الحية كده، العمود كده وتعلق الحية كده. الله، طب ما هو ده الصليب، مش ده الصليب ولا ايه؟ فكان كل اللي ينظر للحية ما تلغي تلدغه حية، ينظر للحية النحاسية المرفوعة على هذا الصليب.

الصوم لأنها نحاس واشفى على طول. فالمسيح على كده قال اللي ينظر إلي وينجذب إلي لا يحلق بل تكون له الحياة الأبدية ويشفى من مرض الخطية اللي فيه. فتبص الكنيسة على هذا الصليب تاخد بركة، تبص على الصليب على الحجاب تاخد بركة، تبقى البنت لابسة الصليب صدرها المفروض تحترم هذا الصليب وتسلك بنت مسيحية يعني تحترم هذا الصليب اللي على صدرها. انت تعمل صليب على ايدك، تعمل صليب على بيتك، تعمل صليب في اي مكان. الصليب ده مش مجرد للتجميل ولا للزينة لكن للمعاني الروحية. نفتكر الصليب ونحول صليبنا ونسير وراء المسيح علشان نخلص، علشان نخلص. فمهم جدا جدا الحقيقة الكنيسة لما تبقى على هيئة الصليب نتذكر كل هذه المعاني. الصليب كمان رمز الحب، يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لما تبقى كنيستنا على هيئة الصليب، الصليب يساوي الحب الإلهي. الإنسان اللي يشوف الصليب يتذكر الحب الإلهي ليه فيحب الله كنوع من رد الصدى أو رجع الصدى أو رد الجميل، وتحب الناس. المسيحية كلها بتتلخص في حاجتين، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، قريبك يعني الناس كلها. فمحبة الله ومحبة القريب هي زبد المسيحية، وهي يعني الدسم كله بتاع المسيحية في الآية دي. فالكنيسة لما تبقى على هيئة صليب تذكرنا بالمعاني دي كلها. لما تبقى على هيئة مستطيل أبد أو يعني فوق كده بتذكرنا بسفينة نوح. سفينة نوح لما تشوفوها في الصور كانت بالشكل ده، طولها 300 متر وعرضها 50 متر وارتفاعها 3 امتار، ودي برضه كلها حاجات ليها معاني. ومن فوق يعني معمولة قبة زي نص برميل كده علشان المطر والطوفان لما يجي عليها ما يغرقهاش، ينزل من حواليها يبعد. فالكنيسة بهذا الشكل المستطيل بتفكرنا بسفينة نوح. سفينة نوح كانت سببا في خلاص المؤمنين برسالة نوح واللاجئين إلى السفينة هربا من الطوفان. كل اللي جوه السفينة نجوا وكل اللي بره السفينة غرقوا في الطوفان. هو برضه بالظبط كده، كل اللي جوه الكنيسة ينجوا وكل اللي ملوش علاقة بالكنيسة وحاسس انه مش محتاج لها ده بقى بيشاهد ويتعب قوي في يعني في طوفان بحر العالم وماشي لوحده، لكن في الآخر هيغرق، في الآخر هيغرق. الكنيسة هي سفينة نوح الذي خلص بها ثمانية أنفس من المية من الغرق. الكنيسة هي الحظيرة اللي بتأوي القطيع من الذئاب والبرانية. فكل إنسان داخل الكنيسة بيضمن خلاصه. داخل الكنيسة يعني بيجي ويعترف ويتناول ويسمع ويخدم ويتروحم ويبقى إنسان ابن الكنيسة، مش مجرد الكنيسة وخلاص. الحاجات دي مهمة جدا لما نشوف الكنيسة. وعشان كده نرجع بقى لكلمة لا خلاص خارج الكنيسة، زي تمام حكاية نوح

0: اللي داخل السفينة يجهل واللي بره السفينة غرق برضه كده، اللي جوه الكنيسة بينجو واللي بره منها بيغرق. بنحط دايما الكنيسة نعمل لها منارة وعليها الصلب زي تمام. أي سفينة في البحر تلاقي عليها حتة سري عليها العلم، العلم بتاع الدولة. احنا علمنا هو الصليب، علم المسيحية شعارها هو الصليب زي ما العلم شعار أي دولة. تبص كده لأي سفينة عليها العلم تقول دي سفينة أمريكانية، دي سفينة إنجليزية، دي سفينة يونانية. دي احنا نبص على الصليب نقول دي كنيسة على طول. شوف أي مبنى عليه صليب يبقى دي كنيسة ما دام عليها منارة وصليب. حتى في عروس الرشيد تقول ايه؟ أدخلني الملك إلى حجاله وعلمه فوقي محبة. يعني الصليب رمز المحبة، الصليب رمز العلم اللي هو المحبة. الكنيسة فيها هيكل، الهيكل ده نقدر نعتبره زي حجرة القيادة في السفينة. السفينة ليها حجرة قيادة بيقعد فيها الربان الكبير الكابتن ومعاه المساعدين بتوعه علشان يقود السفينة، ومعاه البوصلة ماشي صح ما يخليش السفينة تتقلب باللي فيها وتغرق. يبقى في الهيكل قاعد الأسقف ومعاه الكهنة كمساعدين بيقود الشعب في طريق الخلاص، طريق الحياة الأبدية. فمهم جدا الهيكل. الهيكل كمان بيرمز للسماء، السماء وفيها كرسي الله. أشعياء النبي قال يعني رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأذانه تملا الهيكل. فالهيكل يرمز للسماء. وحتى كلمة هيكل بالقبطي إرفي جاي من إدفي يعني سما، إرفي يعني سما. وحتى بنقول في الصلاة إيه؟ إذا وقفنا في هيكلك المقدس نحصد كالقيام في السماء. فالهيكل هو السماء والمذبح هو كرسي الله اللي بيبقى عليه جسد المسيح ودم الأقدسين متربعا على هذا الكرسي. والأنديل، الأنديل اللي في الشرقية ده يرمز لعين الله الساهرة، يبقى ده من النور. وبيرمز كمان لنجم الميلاد، نجم الميلاد اللي جاي يقول لك قاد المجوس إلى المسيح وجاء ووقف حيث كان الصبي، يعني علم لهم البيت. وهنا برضه تلاقي النجم في الهيكل حيث يوجد جسد المسيح ودمه اللي أخذه من العبرة. بنقول هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا لنا وخلصنا يسوع المسيح من سيداتنا وملكاتنا كل قدسة طاهرة مريم، وجعلها واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. فهو الجسد زي الجسد اللي كان في المزود، الجسد اللي على المذبح. وزي ما النجم جه وقف فوق فوق المزود برضه النجم اللي هو الأنديل ده بيقف فوق المسيح عشان يرشدنا ليه. في الشرقية اسمها حضن الآب، تبقى واسعة. حضن الآب اللي يسع الكل، كل ولاد التائبين الراجعين إليه يجدوا في هذا الحضن المتسع والدفء والحب كله بتاع الآب اللي هو أبونا كلنا. فمهم جدا، مهم جدا الكنيسة مبانيها أنوارها ترمز للسماء. الأنوار في الكنيسة ترمز للسماء، ترمز لطبيعة الله. الله نور للنور، ساكن في النور لا يضيء منه. النور في الكنيسة يرمز للملائكة، الملائكة جميعهم أرواح خادمة. يقول لك السماء ملائكة تروح قدامه نارا تلتهب. النور أيضا يرمز لطبيعة القديسين، القديسين دول كما قالوا المسيح أنت نور العالم. المسيح يرمز لطبيعة الكنيسة نفسها اللي هي منارة تهدي الناس إلى طريق الخلاص والحياة الأبدية، زي المنارة اللي تهدي السفن في عرض البحر للبر، بر الأمان. والكنيسة فيها معاني روحية وعقيدية وطقسية وعقيدية وإيمانية، والقربانة والصليب وملابس الكهنة، يعني هذا شيء شرحه يطول جدا. أنا حاسس إني طولت عليكم، نكتفي بكده وربنا يبارك فيكم عشان نحب كنيستنا قوي ونتأمل فيها علشان نتربى جواها نتمسك بيها. وربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد.
1: إن أردت الحصول على نسخة أخرى أو مجموعة أخرى من هذه العظات، يرجى الاتصال بمكتبة البابا كيرلس، 5 شارع البعثة بشبرا، تليفون 5789081. وإلى أن نلتقي في عمل آخر، صلوا لأجلنا.

شجرة عيلتنا عالية مجدها دايما يبان، والشهداء أجمل ثمار نوروا بنور الإيمان، بينوروا جوه الكنيسة وينوروا العالم كمان.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي موسى ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

شو اثنين هللويا هللويا خن فرعون من بيوت من بشيرين بابن مائس هو بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب.

نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

كلها لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخته فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون.

يهديني يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

سبحانك الله. اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هو ذا القبائل الغريبة وسور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال

0: سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوب نظماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأ

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكل.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما

إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر

الكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت، السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

يقول الكتاب المقدس في مزمور 126: الذين يزرعون بالدنيا يحفظون بالاجتهاد، سيرا كانوا يسيرون وهم باقون، حاملين بضاعهم ويعودون بالفرح حاملين أعمارهم.

0: بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شيرين الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا دوماديوس مطران كرسي الجيزة وتوابعه. تسر شركة هاي ليفل للصوتيات والمرئيات أن تقدم قصة حياة القديسة كاترين.
1: الجاموسة عدل العمدة، الجاموسة عدل الذي عدل العمدة.
2: طيب هلي علي، هلي يلا بسرعة ندع لعمك المجنة.
1: عم نجلع هو كل حاجة عم نجلع جلوس عدولد يبقى عم نجلع فار مغلبنا يبقى عم نجلع ولسه عم نبحوها برضك عم نجلع هو مش غير ولي
2: وانت مالك يا ولد انت بيلا بسرعة يلا قوم نجع لعمك
1: عارف عم نجلع.

0: الجاموسه بتولد يا مجله، الحاج نعمل معروف.
1: اطمن يا عمر، والجاموسه ولدت خلاص؟
0: الحمد لله. اقعد يا مجله يا اخويا، اقعد نعمل لك شاي.
1: تعمل لي شاي؟ طيب يا حضرة العمر، اديني اقعد اهو.
0: يا مرحب بيك يا مجلع افندي.
2: اللي انت يا مجلع افندي مش هتحكي لنا حكايه النهارده من حكاوتي الحلوه؟
0: فكرتني يا علي، ما تحكي لنا حكايه يا مجلع افندي من حكايات ابائنا القديسين.
1: بشرط يا حضره العمر انك تاكيني من لبن السرسوب بتاع الجاموسه الوالده دي.
0: بس كده؟ حاضر يا سيدي.
1: حكايتنا النهارده عن قديسه عظيمه قدمت حياتها للنور بفرح علشان تكسب المسيح.
0: يعني الحكاية النهارده عن قديسي وشهيده.
1: تمام يا حضرة العمر، قديسي وشهيد.
2: ويا ترى دي تبقى مين؟
1: دي القديسة العظيمة، دي القديسة كاترين،
0: دي اللي ديرها في جبل موسى.
1: ايه، وهناك جسدها كمان بيخرجوا للناس تاخد بركته كل سنة ليلة 7/12.
2: طب يا عم مجلع احكي لنا بقى دي.

0: اتوازن في جيزة كافرين في مدينة اسكندرية في أواخر القرن الثالث من أب وأم وثانيين، وكانوا من أغنياء مدينة اسكندرية، وقالوا عنها إنها من سلالة الملوك. وكانت الجديسة كافرين في قمة الذكاء ورزانة العدل، وكانت جميلة قوي. ولما كملت من العمر 18 سنة برعت في كل العلوم المتعارف عليه في ذلك العصر. ولما أراد رب المجد إنه يختار الجديسة كافرين المباركة لتكون إناء مختار وشاهد للحج، شافت في الحلم ست العذراء الطاهري كانت شايلة على ايديها ابنها الحبيب وهو طفل، وقالت لربنا يسوع المسيح
1: بيرجع وابنها ليه.
0: لكن رب يسوع المسيح ما كانش بيبص على كاترين لانها ما اتعمدتش. لما صحي كاترين من النوم عرفت انها رؤي، وان رب يسوع المسيح عاوزها تنال سر المعمودية. فجري كاترين للكنيسه وقابلت الاب الكاهن.
2: يا ابويا يا ابويا، انا شفت الست العذراء مين من رب المجد يسوع المسيح، كان طلب مني ان اتعمد على اسم الثالوث القدوس.
3: بس والدك ووالدتك وثنيين ومش هيرحموك لو عرف.
2: ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ انا عارفه يا ابويا، عارفه كل اللي هيحصل، لكني مستعد.
3: والالام يا كاترين، الالام هتستحمليه ازاي؟
2: من يتالم معي لكي يتمجد ايضا معي، مش ربنا قال كده يا بونا؟
3: خلاص يا كاترين، باكر صباحا. وعمدك يا كاترين باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد.

0: ولدت القديسة كاترين سر المعمودية. من اللحظة دي اجتهدت القديسة في اكتناء الفضائل، فبقت غنية بالنعمة ونظرت بتوليتها ان تعيش لعريسها السماوي.
1: يا رب يا رب دبر سفينة حياتي بسياق، واعطني فهما لكي اتاجر بالوزنات ما دام لي وقت، قبل ان يقال لي هلما اريني تجارة زمانك. يا من ملأت الاجرام من بركتك ارمي عطشي يا رب، انت يا رب على قلبي من بركاتك، فانه زرع الفضيله في قلبي وتعهد بالمراحل ليخرج ثمر البر بمراحلك. انا يا رب انا يا رب اناء تراب فارغ، املأني كما ملأت اجرام الماء من الحياه، إني جائع فاشبعني، اشبعني يا رب كما أشبعت 5000 من خبز البركة. يا معطي الخلاص اسكب في قلبي يا رب ولو قطرة واحدة من محبتك، فتسكن في قلبي لتحرق الأفكار النجسة. اسم ضعفي اسمي يا رب، انا اثق يا رب انك تستمع وتستجيب.

0: وظهر لها السيد المسيح رب المجد، وكانت مع أمه القديسة العدل وعدد كبير من الملائكة، وقال لها
1: يا

0: وقرا لها السيد المسيح ولبسها خاتم في ايديه. ولما صحيت كاترين لقت الخاتم في ايديه.
1: معقولة انا الخاطية هي يجيني المسيح بنفسه لحد عندي؟ انا ما استحقش الحب ده كله يا ربي. من دلوقتي يا رب، من دلوقتي لازم اجاهد من اجل عريسي الحقيقي رب المجد يسوع المسيح.
0: وانضمت الكنيسة كاترين الى المدرسة المسيحية الشهيرة اللي كان بيعلم فيه الفيلسوف أورجانوس، وابتعدت القديسة على درس علم الفلسفة وعلم اللاهو لغاية ما برعت فيه وبقت من فلاسفة عصره. ورغم كده كانت متواضعة قوي وكانت بتعامل كل الناس بمحبة كبيرة قوي.

0: يا كاترين يا بنتي انت كبرتي، وبصراحة في عمرك كتير طلبوك للجواز.
1: يا والدي انا لسه صغيرة ونفسي اعيش لعريسي، عريسي اللي انا بحبه.
0: عريسك؟ يعني انت بتحب حد من غير ما اعرف؟
1: لا يا والدي، انا مش ممكن احب حد من غير ما تعرف. لكن يا والدي.
0: يا بنتي انا مطمن عليكي والآلهة تحميكي ويحافظوا عليكي. عاوزة حاجة؟ أنا خارج.
1: مع السلامة يا والدي. الآلهة تحافظ عليك. معقول الحجارة دي تقدر تدافع عننا؟ تقدر تحافظ علينا؟ دي حجارة لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. المسيح يهديك يا ولد.
2: اسمع يا فاكيوس.
3: امر مولاي.
2: انا عاوزك تعمل حفلة كبيرة وتجيب فيه الالاف من البقر والغنم علشان نقدمها للاله. الكل لازم يسجد ويبخر للالهة، واللي مش هيسجد للالهة طبع رأسه بالسيف.
3: امرك يا مولاي الملك.
2: يلا بسرعة نفذ الامر.
0: بقول لك يا حنة، الملك ماكسيميانوس لسه واصل مصر حالا وامر بالسجود والتبخير للاصنام، واللي مش هيسجد هيموت.
4: مين هيقدر يقف قدام الوالي وجنوده يا مرقص؟
0: ايه ده؟ شايف اللي انا شايفه؟ ايوه، دي كاترين الجميله. يا ترى بتقول ايه للناس اللي واقفين معاه؟
1: هيقوموا تخافوا من اللي يقتل الجسد، خافوا من اللي يقتل الروح. المسيح علمنا اننا نجاهد ونحتمل.
0: الملك مش هيرحم اللي يخلفه.
1: هو نسيتوا كلامه وان يصبر الى المنتهى فهذا يخلص.
0: الحرب قوية، جنود بيدبحوا بسيوفهم، ناس ملهاش قلوب.
1: من يحتمل التجربة يخلص.
0: وعيالنا مين يرعاهم؟

0: نسيت الام الوديع، انا لا انساكم.
1: صلمني يا كاترين، صلمني.
0: المسيح يقويك ويسندكم بيمين.
2: المسيح يحميك يا كاترين.
0: المسيح يحمينا كلنا.

0: فاهمين؟ هيوة تتهزوا، هيوة يا مرقس، هيوة يا حنة.
1: بس الملك ماكسيميانوس مش هيرحمنا.
0: طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم.
1: لو احنا استحملنا عيالنا مش هتستحمل.
0: من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. مش ربنا قال كده؟
1: عندك حق يا كاترين، احنا لازم نجاهد من أجل إيماننا.
2: أيوة
1: احنا مش هنخاف مهما يحصل.
0: ربنا يقويكم يا اخواتي ويساعدني عشان اكمل جهادي.

0: مين دي يا فاكيوس؟
1: مش عارف يا مولاي. انت مين؟
2: انا كاترين، هعدس يسوع المسيح الهي.
1: ايه ده، انت مسيحيه؟
0: وازاي جرأتي وجيت المعبد هنا؟ انت مش خايفه من غضب الالهه؟
2: عاوزيني اخاف من شويه حجاره؟ هل بتسمع؟ هو اللي بتشوف؟
0: لولا جمالك ده انا كنت قتلتك.
2: الجمال مش كل حاجه، الجمال كالعشب، كعشب البحر.
0: باين عليكم مثقفه قوي.
1: يا مولاي دي معروف عنها انها فيلسوفه العصر، وبعدين دي من عائله امر المولاي.
0: ومش خايفه لا تموتي؟
2: دي حجاره، حجاره لا بتسمع ولا بتشوف، لكن اله يسوع المسيح هو خالق الكون كله. يا ريتك، يا ريتك ترجع عن عبادتك دي وتعبده. هو وحده الاله الحقيقي، الاله اللي يستحق له السجود.
0: كاترينا انت ذكيه قوي. يا كاترينا اسمعي، يا كاترينا انا لازم اكمل الحفل ده بتاع الليلادي، لكن بكره لازم اشوف. يا حراس خدوها للسجن.
3: امر مولاي.
4: ولما شافها الملك ميكسيميانوس وعجب بجمال الجديده كاترين وجوده علمها، ولما المسيحيين عرفوا مجابله الجديده بالملك افتخروا بايمانه وبقوه شجاعته. ورغم كل المحاولات اللي قام بها الملك مع الجديسي، لكنه ما قدرش يرجعها عن ايمانه، فامر الجنود ان يحطوها في سجن مظلم، فكانت دايما بتصلي.

0: يا رب يا رب يسوع المسيح، ساعدني على احتمال التجارب بصبر وشكر، ساعدني أن أكون رسالتك الحية أمام كهنة الأوثان بل وأمام الملك حتى يعود عن عبادة الحجارة، الحجارة التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، ويعرفوك أنت الإله الحقيقي. ساعدني يا رب أن أقدم نفسي وجسدي ذبيحة حية من أجلك، من أجلك أنت وحدك يا إلهي. يا رب لو كانت حياتي ثمنا لخلاص هؤلاء فإني أقدمها يا رب لك حبا فيك. آمين.
1: يلا يا كاترين، الملك عاوزك.
2: أنا عايز أعرف أنت إيه جايبة الشجاعة دي كلها منين؟ تطلع مين ومنين؟
0: أنا اسمي كاترين، أما نسبي فمعروف في الإسكندرية، وأجدادي من أشهر

0: في المدينة. أما عن غايتي فقد وهبت نفسي وحياتي لمعرفة الحقيقة، وإني كلما ازددت علما ازددت يقينا، ازددت يقينا أن الأصنام التي تعبدونها ما هي إلا خرافات سخيفة.
1: جبت الجرأة دي منين يا كاترين؟ انت عايزة ايه؟
0: أنا مستعدة أن أضحي بكل حاجة أملكها في سبيل أنك تعترف بالإله الحقيقي، ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، أنت ومملكتك كلها.
1: اسمعي كده كاترين، هو صحيح أني مملكش الفلسفة زيك، لكن علشان أرد عليكي لازم أجيب لك علماء عظام بالمملكة، هم اللي يقدروا يهدموا كل اللي انت تعلمتيه، يقنعوكي بعبادة الآلهة.
0: وأنا مستعدة، أنا مستعدة أن أقابلهم وأتكلم معاهم وأنا أقول لي ثقة ويقين أني بقوة ربنا هقنعهم.
1: هنشوف يا كريم.

0: وإيه يا مجلع اللي حصل بعد كده؟
1: كل المدينة عرفت بالمجادلة دي، الأكابر والأرمية والفجر، الكل فينا عن اليوم اللي فيه كاترين هتقابل العلماء، وكانوا مستنين اللحظة اللي يشوفوا فيها شابة صغيرة توقف قدام علماء الملك.
2: والملك جاب العلماء فعلا؟
1: الملك أحضر 50 عالم من أكبر فلاسفة المملكة علشان يناقشوا كاترين.
0: ويا ترى إيه اللي حصل؟
1: فضلت القديسة تصلي وتصوم من أجل اليوم دي علشان ربنا يساعدي وتنتصر على أعداء الإيمان ويتمجد اسم القدوس واستكبر.
0: ولما قالت لهم إيه يا مجلع فانت؟ قول الله يخليه.
3: لما أخطأ الإنسان كان لازم يخبر أبوه، ولأن عقاب الخطية موت. هيتحس إزاي المسيح الخليل؟ هو مات علشان يدينا ويدينا حياة جديدة. هو ده الإله اللي خلق كل شيء، هو اللي يستحق إن احنا نعبده. هو مات نقابل بيه، مش الحجارة اللي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك لأني ساعدتني يا رب أن أنتصر على هؤلاء العلماء، أنك يا رب تربح نفوسهم. أقولهم الإيمان ده يا رب، ده ما كانش بقوتي، بقوة إيدك الممدودة في حياتنا يا رب. أرجوك يا رب ساعدهم حتى يكملوا استشهادهم. كن معاهم يا رب إلى النفس الأخير يا رب. أرجوك ساعدني أن أكمل جهادي على خير، لأن لك كل مجد وقوة وسلطان إلى الأبد أمين.
0: معقول يا مجلع أفندي الملك قتلهم كلهم؟
1: طبعا كان صعب على الملك إن يشوف هزيمة الفلاسفة بتوعه من كاترين، والأصعب إنهم أمنوا بإله كاترين فكان لازم يموته.
0: طيب وكاترين يا مجلع يا أخوي؟

كاترين دي لازم تدوق أشد أنواع العذاب. خدوها وحطوها على آلات التعذيب، عاوز أشوف لحمها بيتقطع قدامي.

0: رغم ان كاترين قدرت تقنع العدد الكبير ده من الفلاسفه وتخليهم يعلنوا ايمانهم بالسيد المسيح، الا ان الملك رماها في السجن.
1: مش كده بس يا صموئيل، دول حطوها على آلات التعذيب.
0: الملك ده ظالم،
1: الشيطان قس قلبه زي ما قس قلبنا احنا كمان.
0: بتقول ايه يا متى؟
1: هي دي الحقيقه يا صموئيل، احنا سيبنا كاترين تواجه الموت لوحدها، وخوفنا ده جنبها.
0: يعني عايزنا نروح للملك ونعترف له علشان يموتنا؟
1: وليه لا؟ عشان خايفين نبقى مسيحيين. احنا محتاجين التوبة.
0: انت رايح فين يا متى؟
1: مش عارف، بس صليلي يا صموئيل عشان ربنا يسامحك.
0: يا متى
1: مع السلامة.

لقيت كاترين اللي ما حسيتش من عتاوه الملك وجنوده. ساعدني ساعدني ان اكون رسالتك على الارض، وبشر بيه وبشر بكم صنعت بيا ورحمتني، لان لك الملك والقوه والمجد.

0: والآلات دي يا مجلع فن كانت عبارة عن ايه بالظبط؟
1: كانت عبارة عن عجلة متركب فيها سوف درس وتحتها شكل صندوق، وحطوها فيه وشغلوا العجلة عليها قدام جوف الملك.
2: وربنا سمح انها تتعذب.
1: العجيب ان آلات التعذيب اتكسرت وطارت كل اجزائها وقتلت الوثنيين وصرخ كل الموجودين يعلنوا ايمانهم بالسيد المسيح رب الناس اللي انقذ القديسه من ايديهم.
0: طيب والقديسه؟ القديسه يا مجلع افندي الملك شابها بعد كده؟
1: لا طبعا، خصوصا ان الملكه فوستيني مرات الملك ميكسيميانوس راحت له ساحه القصر تدور عليه.
3: ايه ده؟ مولاه الملكه فوستينا
4: فين جلاله الملك ماكسيميانوس؟
3: اهو يا مولاه.
0: خير يا جلاله الملك؟
4: سيب كاترين يا جلاله الملك، سيبها ترحل وكفايه شر.
0: ايه ده؟ انت الظهر بقيتي مسيحيه يا بيروفيوس؟ اقبض على الملكه وحطها في السجن.
1: بس ده يا مولاي ده ظلم.
0: حتى انت كمان يا قائد جيشي امنت بالمسيح؟ يا فاكيوس اقبض عليهم واقطع رؤوسهم في الحال.
5: امرك يا مولاي الملك.
6: شفت يا صموي؟ شفت اللي حصل؟ الملك قتل الامبراطور الفستيني.
7: الملك الظالم قتل الملكة لأنها أمنت بإله كاترين.
6: بعد الحلم، بعد الحلم اللي شافته الإمبراطورة كان لازم تؤمن.
7: حلم؟ حلم إيه ده؟
6: شافت كاترين، شافت كاترين قاعدة على عرش النور، وشافت وهي بتنده عشان تؤمن.
7: وبعدين إيه اللي حصل؟
6: الإمبراطورة شافت الأجليل الجميلة مع كاترين، فلما صحيت راحت زارتها في السجن، وهناك اعترفت بالسيد المسيح بعد ما شافت عجائب ربنا يسوع المسيح.
7: المسيح إلهنا ده إله حي.
1: وفعلا نالت الملكة فوستيني وبيرفاريوس ومتين جندي قتلهم، ونالوا إكليل الشهادة بسبب إيمانهم بالسيد المسيح. أما كاترين فلما احتار معاها الملك أمر بقطع رأسي، فنالت إكليل الشهادة في سنة 307 ميلادية عن عمر 19 سنة. صلاتها كون معاني.

0: عندي حكاية حلوة قوي يا عم مجلع أفندي.
1: حقيقي يا مجلع أفندي أنت تستاهل كل خير، لأنك بتتعب نفسك كل يوم وتسمعنا حكاية من حكايات الآباء القديسين والقديسات. ربنا يعوضك يا مجلع أفندي.
2: يا أحسن حاجة في حياتي إن أقعد معاكم وأحكي لكم عن الآباء والقديسين اللي ربنا ينفعنا ببركة صلواتهم عني.
1: أمين يا رب.

0: ويختار الرب قداسة بابا شنودة الثالث ليكون خليفة لماري ماركوس على كرسي الإسكندرية.
1: وبدأت الكنيسة مرحلة جديدة في تاريخها، وازدهرت حركة التعليم في الكنيسة بدءا بمدارس الأحد، مرورا بالمعاهد الدينية والكلية الإدريكية وخدمة بلاد المهجر، وتنتشر الأديرة القبطية في أنحاء العالم، وتكثر اللقاءات المسكونية.
0: وسوف تبقى الكنيسة صامدة قوية على مر الأزمان، تبث نورها وتعليمها في كل مكان، فقد شهد لها المسيح قائلا: إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر، وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس أول مدرسة لاهوتية في العالم، هي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة التي خرجت العديد من رجال الإيمان أمثال بنتينوس الفيلسوف وأثيناغورس المدافع وديديموس الضرير وغيرهم الكثير.
0: لأنكم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
1: حقا، إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان وكانت لنا الحصن الحصين.

0: تعد كنيستنا القبطية من أقدم كنائس العالم، وهناك العديد من الميزات التي تميزها، وهناك أيضا العديد من التحديات التي واجهتها.
1: وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم.
0: إن كنيستنا هي الكنيسة الوحيدة التي تنبأ أشعياء في العهد القديم عن وجود مذبح بها، ليس مذبح وثني لأنه للرب، وليس يهودي لأنه في مصر وليس في أورشليم.
1: وحي من جهة مصر، وذا رب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها.
0: وها هي نبوءة أخرى عن مجيء المسيح إلى أرض مصر، فهي البلد الوحيدة

يقدر ربنا حياته، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله.

وهي رؤيا الرجل وحبل القياس. يقول الكتاب: فرفعت عيني ونظرت، وإذا رجل وبيده حبل قياس. فرفعت، حرف الف هنا يبين استمرار المشهد اللي اتكلمنا عنه في الإصحاح الأول، وإن الرؤى كانت متتابعة وراء بعضها. فرفعت عيني يعني تطلعت لأعلى، ورفعت عيني هنا إشارة إلى السماويات، إن الرؤى دي رؤى سماوية. فرفعت عيني ونظرت، وإذا رجل وبيده حبل قياس. شاف راجل معاه حبل قياس، يعني خيط للقياس أو قصبة للقياس أو زي مزورة بيقيس بيها الأطوال. والقياس يعني معرفة الله بنا جيدا، وأيضا يعني معنى التقييم. فقلت: إلى أين أنت ذاهب؟ زكريا خاطب هذا الرجل وقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي: لأقيس أورشليم، لأرى كم عرضها وكم طولها. يبقى رد عليه هذا الرجل وقال له إن هو ذاهب ليقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. والمعنى هنا إنه يعلن كم هي متسعة وعظيمة. ونلاقي مشهد القياس ده القديس يوحنا الحبيب اقتبسه أكتر من مرة في سفر الرؤيا. فالإصحاح 11 في سفر الرؤيا يقول: ثم أعطيت قصبة شبه عصاه، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه. يبقى هنا مشهد القياس موجود في إصحاح 11. أيضا مشهد قياس أورشليم نلاقيه في إصحاح 21 آيات 15 و16. يقول: والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية. يبقى هنا ليس المقصود القياس الحرفي، ولكن المقصود هنا تقييم الشيء، إشارة إن ربنا عالم جيدا بحالنا وبدواخلنا. وزي ما بيكون واحد بيروح عند تاجر بتاع أقمشة وبيقول له: اديني 10 متر من هذا اللون مثلا، فنلاقي الراجل البائع بيطلع عصا أو قصبة عشان يبدأ يقيس بيها، يبدأ يقيم بيها، يبدأ يعلن معرفته بهذا المنتج مثلا. فهنا قصبة القياس حاجة شبيهة بدور الميزان في التقييم. وهنا طبعا المشهد ده بيدي إشارة انه ربنا بنفسه سوف يبني أورشليم، وانه مهتم بيها شخصيا، وهذا يعطي راحة واطمئنان للشعب، وايضا هو الذي يحدد ابعادها. وطبعا لأرى كم عرضها وكم طولها، المقصود بها كم هي متسعة وعظيمة. والبعض طبعا يتساءل: من هو هذا الرجل الذي بيده حبل القياس؟ هو احدى ظهورات اقنوم الابن في العهد القديم، يعني هو الرجل اللي كان بين شجر الآس في الرؤية الأولى في الإصحاح الأولاني، وهنا برضو إحدى ظهورات أقنوم الإبن الرجل الذي بيده حبل قياس. وهنا تحقيق للعبارة اللي قيلت عن ربنا أنه فحص القلوب والكلى، لأنه يقيس كل إنسان ويقيس داخله قبل ما يقيس الخارج بتاعه. وده زي ما بيدينا اطمئنان بأن ربنا عارف بحالتنا جيدا، يعطينا أيضا هيبة ومخافة أن الله يعلم كل شيء في داخلنا، ويقيس البر الذي فينا، ويقيس أعمالنا على مقياس وصية ربنا. يبقى هنا قد يكون حبل القياس هو الوصية اللي كلنا موضوعين تحت هذه الوصية لقياس تصرفاتنا. وإذا بالملاك الذي كلمني، ده الملاك اللي كان مرافق لزكريا واللي كان بيفسر لي الرؤى. وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه. ملاك آخر للقائه ده ملاك مرسل من الرجل الذي بيدي حبل القياس عشان يخاطب زكريا بما يأتي. فقال له، يعني فقال الرجل للملاك الآخر: اجري وكلم هذا الغلام قائلا: كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس.

الناس والبهائم فيها. يبقى هنا اللي واضح ان الملاك اللي كان مرافق لزكريا تقدم عشان يسأل الرجل الذي بيده حبل القياس عن تفسير المشهد. فخرج ملاك آخر مرسل من هذا الرجل، مرسل إلى زكريا وقال له العبارة اللي وردة في الإصحاح في الآية 4، يقول له اجري وكلم هذا الغلام. هذا الغلام هنا المقصود بزكريا النبي، واستخدم لقب الغلام علشان يدل على صغر سنه في هذا الوقت. اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالأعراء تسكن أورشليم. وكلمة الأعراء تعني مدن متسعة مقامة بلا أسوار، زي ما تكون أرض فضاء مفتوحة، وده إشارة إلى إمكانية سكانها بالتوسع كيفما شاءوا. فلما ربنا يقول كالأعراء تسكن أورشليم يعني هتبقى مساحتها ضخمة، هتتسع، هيزيد عدد سكانها. يقول كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وهنا إشارة إلى عودة بركة ربنا لحياتهم، فيزداد عدد البشر وتزداد ثرواتهم من الماشية. وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. هنا ربنا بيبعت وعد معزي وجميل ويقول وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها. كانت أورشليم بلا أسوار في هذا الوقت، لأن إحنا بنتكلم في سنة 520 قبل الميلاد، في السنة اللي رجع فيها العمل إلى الهيكل، وتم بناء أسوار أورشليم سنة 444 على إيد نحمية. فظلت مدينة أورشليم ما يقرب من 100 سنة بعد العودة من السبي بلا أسوار. فربنا بيطمنهم وبيقول لهم ان المدينة ستبنى، وكان قال في الإصحاح الأولاني ان المطمار يمد على أورشليم، يعني هترجع المباني إليها ومن ضمنها الأسوار. وهنا يقول ان انا السور بتاعها، ان كنتم ما عندكمش سور، وده كان شيء مهدد للمدن قديما ان المدينة ممكن تبقى بلا أسوار، فربنا بيقدم نفسه هنا سور نار من حولها، كناية عن الحماية الإلهية ليهم. وأكون مجدا في وسطها، يعني يحل بمجده في وسط أورشليم. وبالفعل تحققت هذه النبوات والوعود لما تم توسيع مدينة أورشليم وإعادة بنائها في أيام نحمية، ثم بمجيء المسيح بمجده إليها في التجسد، وبالفعل تحققت هذه النبوات والوعود. وتحققت مرة أخرى في كنيسة العهد الجديد لما اتسعت لتشمل العالم كله. فنقدر أقول كالأعراء تسكن أورشليم، دي كنيسة العهد الجديد، مناطق متسعة لقد شملت كنيسة العهد الجديد كل الأماكن على مستوى العالم. وأورشليم أيضا هنا تشير للنفس البشرية، فربنا يقول أكون لها سور نار من حولها، عبارة معزية لكل واحد فينا إن ربنا سور نار من حولنا، بيوفر لنا الحماية ويوفر لنا إخافة الأعداء من حولنا. وطبعا المقصود الأعداء الشياطين، إن لما يقتربوا مننا يلاقوا النار الإلهية محيطة بينا، فده يسبب لهم خوف وجزع. يبقى هنا النبوات ده هي إذا كان بتتكلم عن أورشليم فاتحققت على مستوى الشعب اليهودي في أيام نحمية، اتحققت مرة تانية في مجد المسيح في العهد الجديد، اتحققت مرة أخرى في كنيسة العهد الجديد اللي ورثت الكنيسة اليهودية وامتدت وملأت العالم كله، وبتستخدم على مستوى شخصي هذه الوعود إن أورشليم تمثل النفس البشرية. يا اهربوا من أرض الشمال. يا هنا ده أسلوب نداء ومعناه هيا هيا. اهربوا من أرض الشمال، أرض الشمال اللي هي أرض بابل أو أرض السبي، لأن كانت تقع في الشمال الشرقي، وعادة ما كانت الغزوات الأشورية والبابلية كانت بتجيلهم من جهة الشمال، وكانت نقطة ضعف مدينة أورشليم هي الجهة الشمالية، عشان كده عادة ما كانت بتخترق المدينة من جهة الشمال. يا اهربوا من أرض الشمال، هنا نداء بالعودة إلى أرضهم والخروج من أرض الخطيئة. ربنا بيقول لهم اخرجوا من أرض بابل، اهربوا، لأن كتير منهم استقرت حياتهم هناك ورفضوا العودة، كانت تجارتهم وكانت علاقاتهم ومناصبهم بتمنعهم إن هم يرجعوا مع العائدين من السبي. وبرضو ربنا بيقول اهربوا من أرض الشمال، لأن ربنا سيجازي هذه الأرض على ما صنعته، فلألا يقعوا هم تحت هذه المجازاة.
يا اهربوا من أرض الشمال يقول الرب، فإني قد فرقتكم كرياح السماء، شتتكم يعني كرياح السماء يعني في اتجاهات الأرض الأربعة. يمكن الكلام ده لم يتحقق حرفيا في أيام بابل، وتحقق فيما بعد إن اليهود ملأوا العالم كله وكانوا مثل البزار اللي ملأت كل الأراضي. عشان كده نعرف في أعمال إصحاح 2 إن جم يهود من كل أمة تحت السماء زي ما بيقول سفر الأعمال، وكانوا حاضرين في يوم الخمسين. فهنا ده تحقيق للعبارة فإني فرقتكم كرياح السماء الأربع يقول الرب. تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل، تنجي يعني اهربي إلى حيث نجاتك، نجاتك يا صهيون أو شعبي ليست في الإقامة في الأرض الغريبة أرض الشمال. تنجي يا صهيون، صهيون هنا كناية عن الأمة اليهودية الساكنة في بنت بابل، بنت بابل كناية عن أرض بابل. فربنا بيقول لهم تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل، يعني اخرجوا من بابل واخرجوا من أرض الخطية ومن البعد عن ربنا، وتعالوا اسكنوا في أورشليم بجوار الهيكل اللي هو رمز العلاقة مع ربنا. لأنه هكذا قال رب الجنود، ربنا هنا هو المتكلم، بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه. بعد المجد يعني بسكن ربنا فيهم حل المجد، ودي العبارة اللي اتقالت في آية 5 وأكون مجدا في وسطها. بعد ما ربنا سكن بمجده فيهم أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، هنا الأمم أعداء شعب الله، سلبوكم بمعنى استعبدوكم، وبالفعل تم سلب محتويات الهيكل على إيد نبوخذ نصر، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينهم. هنا إشارة إن الأذية والإساءة ستعود على العدو الذي يسيء لأولاد الله، وهنا إشارة أن الله سوف يعاقب أعداء شعبه. البعض بيفسر هذه الآية لأن من يمسكم يمس حدقة عينه إشارة لربنا إن إحنا في موضع حدقة العين، ودي العبارة اللي قالها داود احفظني مثل حدقة العين، فإحنا فعلا في موضع حماية إلهية فائقة، إن إحنا في هذا الموضع الهام. لأنه هكذا قال رب الجنود، بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينهم، يعني الأذية ستعود عليه، لأني هأنذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. أحرك يدي عليهم يعني أضربهم أو أعاقبهم فيكونون سلبا، يعني يكونون سلبا لعبيدهم، يعني يسرقون من عبيدهم، يتسرقوا زي ما هم سلبوا شعب الله وأخذوا خيراته، هم أيضا يسلبون يسرقون، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. بعض الآباء والمفسرين بيشرحوا الآية دي باعتبارها إن هي إشارة إلى دخول الأمم إلى الإيمان، فقد سلب الله قلوبهم ومن كانوا عبيدهم اللي هم شعب الله اللي أصبحوا الرسل اللي بشروهم وأخدوهم للإيمان. فيقول لأني هكذا أحرك يدي عليهم، هنا حركة يد الله هي حركة الصليب، أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، العبيد اللي هم شعب إسرائيل اللي خرج منهم الآباء الرسل هيخرجوا لهذه الشعوب ويسلبوا هذه الشعوب، يعني ياخدوهم لربنا. يسلبوهم يعني إيه؟ يعني يسرقوهم من إيد الشيطان، ما هم كانوا سلب في إيد الشيطان، فيجي هؤلاء العبيد اللي هم أبائنا الرسل يسلبوهم لإلههم، ياخدوهم من إيد الشيطان، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. ترنمي وافرحي دي من ثمار سكن المسيح في النفس، يصير الترنم والفرح والتسبيح. يا بنت صهيون كناية عن شعب الرب، لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. هنا بقى تأكيد على سكن ربنا في وسطهم، وده ما أكثره تشجيع للشعب. احنا قلنا إن هذه الرؤى كانت دعم نفسي ومعنوي وروحي لشعب إسرائيل اللي كان بيبني تحت مخاوف كتيرة إن المقاومة تمنع البناء مرة تانية، فربنا يقول هأنذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب.
هنا نموذج الترنم والفرح المرتبط بالسكنة في أورشليم أو في صهيون في مقابل السكنة في بابل في المزمور اللي بنصليه في صلاة النوم، يقول كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة. لما الإنسان يبقى مسبي، يبقى بعيد عن ربنا، بعيد عن الهيكل يعني، فيصمت لسانه عن التسبيح، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة. لكن لما يرجع إلى صهيون، يرجع إلى أورشليم وأرض الموعد حيث هيكل الله، نقول له ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، ويكونون لي شعبا، فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. ده طبعا توضيح وتأكيد على الآية رقم 9، إن يتصل أمم كثيرة بالرب، نبوة عن دخول الأمم إلى الإيمان. في ذلك اليوم، يوم سكن الله في وسط شعبه في تجسده، لما أخذ جسدا وحل بيننا فسكن في وسطينا وبواسطة أبائنا الرسل، اتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، يوم فدائه ويوم مجده العظيم. ويكونون لي شعبا، هنا إشارة إلى انضمام الشعوب إلى رعوية الله. هنا دي نبوة عن قبول الأمم في الإيمان، وإن خلاص ما عادوش مرفوضين. فهنا زكريا كان بيطمن شعب إسرائيل بسكن الله في وسطهم، بمجده وحلوله بينهم، ويطمن برضو الشعوب الأخرى، الأمم الغريبة، أنهم سيكونون شعبا لله. ما عادش الشعب هو شعب إسرائيل فقط، لا، ده كل الشعوب بقى. ويكونون لي شعبا، فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. هنا كل دي علامات تأكد أن ربنا ساكن في وسطهم. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة، ويختار أورشليم بعد. والرب يرث يهوذا، يعني يهوذا يبقى ملك ربنا بعد ما كان ملك للأوثان وكان مستعبد. هنا نقول والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة. الأرض المقدسة دي أرض كنعان أو أرض فلسطين اللي تنجست بالخطية، صارت الآن مقدسة بسكن الله فيها. لو تلاقوا في الأسفار الأخرى ربنا بيقول لهم إزاي إن انتوا دنستوا الأرض بعبادتكم الوثنية وبعدكم عن ربنا، هنا لأ، الأرض بقت مقدسة لأن ربنا سكن فيها. ويختار أورشليم بعد، أن يعود إليها مرة أخرى. هنا ربنا بيؤكد على سكناه في وسط شعبه، حل بمجده بعد عودتهم إلى أرضهم، والمعنى الأبعد طبعا هو حلوله بتجسده في وسطهم، فصارت الأرض مقدسة. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. اسكتوا يعني اصمتوا وتأملوا في أعمال ربنا، بدل ما تقعد تتكلم كتير، انظر لما يفعل الله معك، اسكت كده، سكت لسانك حتى يتكلم قلبك. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، اسكتوا أمام حكمة ربنا وأمام أعماله، نصمت كده لما بنشوف حكمة ربنا، الواحد ما بيقدرش يتكلم قدامهم، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. الله لا ينام، ولكن التعبير هنا عشان بيخاطبنا كبشر، دي مشاعر بشرية بتصيبنا، فهنا استخدم تعبير نفهمه، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه، المقصود هنا هيكل أورشليم. يبقى الإصحاح الثاني بيتكلم عن رؤية واحدة، هي الرؤية الثالثة، رؤية الرجل الذي بيد حبل القياس. وعرفنا أنه بيحمل معنى رعاية ربنا لمدينة أورشليم، ربنا عالم بكل أرضها طولها وعرضها، وبيحمل في حديثه اللي أرسله عن طريق الملاك اللي أرسله إلى زكريا، بيحمل وعود كلها مطمئنة عن حلول ربنا في وسط شعبه، مجد أورشليم بسكناه فيها، حمايته لها من خلال كونه سور من نار، إشارة جميلة لقبول الأمم في الإيمان في العهد الجديد على أيدين أبائنا الرسل، ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.

0: ولكن كيف يهدأ الشيطان وهو يرى كنيستنا القبطية تزدهر وتنمو؟ وعز عليه أن ينتشر الإيمان في ربوع مصر، فقام يهيج النفوس الضعيفة ويشن حربا على الكنيسة من خلال البدع والهرطقات.
1: فها هو أريوس يظهر ببدعة أن لاهوت الإبن غير مساو للاهوت الآب، وانتشرت الأريوسية حتى جاء وقت كان يمكن أن يصير العالم كله أريوسيا.
0: ويقف البابا العظيم الأنبا أثناسيوس الرسول ليقاوم أريوس، كان العالم كله ضده وكان هو ضد العالم.
1: فسلاما وحبا في كل أوان لمن دعوه الرسول لروح أثناسيوس لحامل

0: وتتعاقب الأجيال وتمر القرون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واختلفت التحديات التي واجهتها الكنيسة باختلاف الزمان.
1: وكما تميزت القرون الأربعة الأولى بأبطال الإيمان وأبطال الرهبنة والشهداء، هكذا أيضا قرننا العشرين امتلأ بأبطال الإيمان.
0: الأنبا أبرقام حبيب الفقراء وراعي الأيتام،
1: البابا كيرلس رجل الصلاة والمعجزات والشفافية الروحية،
0: أبونا بيشوي كامل الإنجيل المعاش والخدمة الباذلة رغم الألم،
1: أبونا ميخائيل إبراهيم البساطة والخدمة الروحانية والتواضع،
0: أبونا أندراوس الصموئيلي النسك والوداعة والبصيرة الروحية،
1: الأرشدياكون حبيب جرجس الإيجابية في الخدمة فكان نورا في جيله.
0: نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم، ونعم علينا كل حين أن نسلك خلف أثارهم ونكون متشبهين بجهادهم. احرس قطيعك واجعل هذه الكرمة تكثر، هذه التي غرستها يمينك.

لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح

يعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله
1: يسوع قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أبانا اجعلنا نرى مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين

سفر يشوع الأصحاح الثامن عشر. واجتمع كل جماعة بني إسرائيل في شيلو ونصبوا هناك خيمة الاجتماع، وأخضعت الأرض قدامهم، وبقي من بني إسرائيل ممن لم يقسموا نصيبهم 7 أصباط. فقال يشوع لبني إسرائيل: حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاكم إياها الرب إله آبائكم؟ هاتوا 3 رجال من كل صدق فأرسلهم فيقوموا ويسيروا في الأرض ويكتبوها بحسب أنصبتهم، ثم يأتوا إلي وليقسموها إلى 7 أقسام، فيقيم يهوذا على تخمه من الجنوب، ويقيم بيت يوسف على تخمهم من الشمال. وأنتم تكتبون الأرض 7 أقسام، ثم تأتون إلي هنا فألقي لكم قرعة ها هنا أمام الرب إلهنا، لأنه ليس للاويين قسم في وسطكم، لأن كهنوت الرب هو نصيبهم، وجادوا وراؤوبين ونصف سبط منسة قد أخذوا نصيبهم في عبر الأردن نحو الشروق الذي أعطاهم إياه موسى عبد الرب. فقام الرجال وذهبوا، وأوصى يشوع الذاهبين لكتابة الأرض قائلا: اذهبوا وسيروا في الأرض واكتبوها، ثم ارجعوا إلي فألقي لكم هنا قرعة أمام الرب في شيلو. فصار الرجال وعبروا في الأرض وكتبوها حسب المدن 7 أقسام في سفر. ثم جاءوا إلى يشوع إلى المحلة في شيلو، فألقى لهم يشوع قرعة في شيلو أمام الرب، وهناك قسم يشوع الأرض لبني إسرائيل حسب فرقهم. وطلعت قرعة سبط بني بنيامين حسب عشائرهم، وخرج تخم قرعتهم بين بني يهوذا وبني يوسف، وكان تخمهم من جهة الشمال من الأردن. وصعد التخم إلى جانب أريحة من الشمال، وصعد في الجبل غربا، وكانت مخارجه عند برية بيت آون. وعبر التخم من هناك إلى لوز، إلى جانب لوز الجنوبي هي بيت إيل، ونزل التخم إلى عطاروت الدار على الجبل الذي إلى جنوب بيت حورون السفلى. وامتد التخم ودار إلى جهة الغرب جنوبا من الجبل الذي مقابل بيت حورون جنوبا، وكانت مخارجه عند قرية بعل، هي قرية يعارين، مدينة لبني يهوذا. هذه هي جهة الغرب. وجهة الجنوب هي أقصى قرية يعارين. وخرج التخم غربا وخرج إلى منبع مياه نفتوح، ونزل التخم إلى طرف الجبل الذي مقابل واد ابن هنوم الذي في وادي الرفائيين شمالا، ونزل إلى وادي هنوم إلى جانب اليابوسيين من الجنوب، ونزل إلى عين روجا، وامتد من الشمال وخرج إلى عين شمس، وخرج إلى جليلوت التي مقابل عقبة أدميم، ونزل إلى حجر بوهن ابن راؤوبين، وعبر إلى الكتف مقابل العربة شمالا، ونزل إلى العربة. وعبر التخم إلى جانب بيت حجلة شمالا، وكانت مخارج التخم عند لسان بحر الملح شمالا إلى طرف الأردن جنوبا. هذا هو تخم الجنوب، والأردن بتخمه من جهة الشرق. فهذا هو نصيب بني بنيامين مع تخومه مستديرا حسب عشائرهم. وكانت مدن سبط بني بنيامين حسب عشائرهم أريحة وبيت حجلة ووادي قصيص وبيت العربة وسمارايم وبيت آئيل والعويم والفارة
وعفرة وكفر العموني والعفني وجبع 16 مدينة مع ضياعها، جبعون والرامة وبئيروت والمصفات والكفيرة والموصى وراقم ويرفئيل وترالة وصيلع وآلف واليابوسي، هي أورشليم، وجبعة وقرية 14 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب بني بنيامين حسب عشائرهم. الأصحاح 19. وخرجت القرعة الثانية لشمعون

سبط بني شمعون حسب عشائرهم، وكان نصيبهم داخل نصيب بني يهوذا. فكان لهم في نصيبهم بئر سبع وشبع ومولاده، وحصروا شعال وبال وعاصم والتولد وبتول وحرمة وصقلغ وبيت المركبوت وحصروا سوسة وبيت لباوت وشاروحين، 13 مدينة مع ضياعها، عين ورمون وعاطر وعشان، 4 مدن مع ضياعها، وجميع الضياع التي حوالي هذه المدن الى بعلة بئر رامة الجنوب. هذا هو نصيب سبط بني شمعون حسب عشائرهم. ومن قسم بني يهوذا كان نصيب بني شمعون، لان قسم بني يهوذا كان كثيرا عليهم، فملك بنو شمعون داخل نصيبهم. وطلعت القرعة الثالثة لبني زبولون حسب عشائرهم، وكان تخم نصيبهم الى ساريد، وصعد تخمهم نحو الغرب ومرعلة، ووصل الى دباشة، ووصل الى الوادي الذي مقابل يقنعان، ودار من ساريد شرقا نحو شروق الشمس على تخم كسلوت تابور، وخرج الى الدبرة وصعد الى يافية، ومن هناك عبر شرقا نحو الشروق الى جت حافر الى عت قاصين، وخرج الى رمون وامتد الى نيعة، ودار بها التخم شمالا الى حناثون، وكانت مخارجه عند وادي يفتحيل، وقطة ونهلال وشمرون ويدالة وبيت لحم، 12 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب بني زبولون حسب عشائرهم، هذه المدن مع ضياعها. وخرجت القرعة الرابعة ليساكر، لبني يساكر حسب عشائرهم، وكان تخمهم الى يزرعيل والكسلوت وشونم وحفرايم وشيئون واناحرة وربيت وقشيون وآبص ورمى وعين جنيم وعين حدة وبيت فصايص، ووصل التخم الى طابور وشحصيمة وبيت شمس، وكانت مخارج تخمهم عند الاردن، 16 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب بني يساكر حسب عشائرهم، المدن مع ضياعها. وخرجت القرعة الخامسة لسبط بني اشير حسب عشائرهم، وكان تخمهم حلقة وحلي وباطا واكشاف وأل ملك وعمعاب ومشآل، ووصل الى كرمل غربا والى شيحور لبنة، ورجع نحو مشرق الشمس الى بيت داجون، ووصل الى زبولون والى وادي يفتح ايل شمالي بيت العامق ونعي ايل، وخرج الى كابول عن اليسار، وعبرون ورحوب وحمون وقانة الى صيدون العظيم، ورجع التخم الى الرامة والى المدينة المحصنة سور، ثم رجع التخم الى حوصة، وكانت مخارجه عند البحر في كورة أكزيب، وعمة وأفيق ورحوب، 22 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب سبط بني أشير حسب عشائرهم، هذه المدن مع ضياعها. لبني نفتالي خرجت القرعة السادسة، لبني نفتالي حسب عشائرهم، وكان تخمهم من حالف من البلوطة عند صعن النيم وآدام الناقب ويبني إيل إلى لقوم، وكانت مخارجه عند الأردن، ورجع التخم غربا إلى أزنوت طابور، وخرج من هناك إلى حقوق، ووصل إلى زبولون جنوبا، ووصل إلى أشير غربا،
وإلى يهوذا الأردن نحو شروق الشمس، ومدن محصنة الصدين وصير وحمة ورقة وكنار وأدامة والرامة وحصور وقادش وإذراي وعين حصور ويرؤون ومجدلئيل وحوريم وبيت عنات وبيت شمس، 19 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب سبط بني نفتالي حسب عشائرهم، المدن مع ضياعها. لسبط بني دان حسب عشائرهم خرجت القرعة السابعة، وكان تخم نصيبهم صرعة وأشتاؤول وعير شمس وشعلبين وآيلون ويتلة وإيلون وتمنة وعقرون وإلتقيا وجبثون وبعلة ويهود وبني برق وجت رمون ومياه اليرقون والرقون مع التخوم التي مقابل يافا. وخرج تخم بني دان منهم، وصعد بنو دان وحاربوا لشم وأخذوها وضربوها بحد السيف وملكوها وسكنوها، ودعوا لشم دان كاسم دان أبيهم. هذا هو نصيب سبط بني دان حسب عشائرهم، هذه المدن مع ضياعها. ولما انتهوا من قسمة الأرض حسب تخومها، أعطى بنو إسرائيل يشوع بن نون نصيبا في وسطهم حسب قول الرب، أعطوه المدينة التي طلب تمنة سارح في جبل أفرايم، فبنى المدينة وسكن بها. هذه هي الأنصبة التي قسمها إلعازار الكاهن ويشوع بن نون ورؤساء آباء أصباط بني إسرائيل بالقرعة في شيلو أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، وانتهوا من قسمة الأرض. الأصحاح 20. وكلم الرب يشوع قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم على يد موسى، لكي يهرب إليها القاتل ضارب نفس سهوا بغير علم، فتكون لكم ملجأ من ولي الدم، فيهرب إلى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في آذان شيوخ تلك المدينة، فيضمونه إليهم إلى المدينة ويعطونه مكانا فيسكن معهم. وإذا تبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده، لأنه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل، ويسكن في تلك المدينة حتى يقف أمام الجماعة للقضاء إلى أن يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الأيام. حينئذ يرجع القاتل ويأتي إلى مدينته وبيته، إلى المدينة التي هرب منها، فقدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي وشكيم في جبل أفرايم وقرية أربع هي حبرون في جبل يهوذا، وفي عبر أردن أريحا نحو الشروق جعلوا باصر في البرية في السهل من سبط رأوبين، وراموت في جلعاد من سبط جاد، وجولان في باشان من سبط منسة. هذه هي مدن الملجأ لكل بني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم، لكي يهرب إليها كل ضارب نفس سهوا فلا يموت بيد ولي الدم حتى يقف أمام الجماعة.

0: اللي جهدوا من عيلتنا وغلبوا في السما دلوقتي عايشين، احنا وهم على واحدة، احنا بنجاهد وهم منتصرين.
1: لما نغلب الشيطان ننتصر على الخطيه، يبقى مكاننا في وسطهم في الحياة الأبدية.

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس سبورتينج تقدم لكم عظة خدمة المصالحة ألقيت في اجتماع الشابات للأب القمص بيشوي كامل.
1: لأنه اتصالح معي مع ربنا. إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعزنا نطلب معاني المسيح تصالحه مع الإيه؟ مع الله. نقول للمسيح نقول لا شوف الآية دي نطلب عن المسيح يعني احنا مندوبين للمسيح بنحمل وحياتك تركز كده انتباه بنحمل في داخلنا خدمة المسيح شخصيا. ايه خدمة المسيح؟ خدمة المصالح جاي عشان يصالح الناس يصالح الناس مع ربنا. طب هو في خصام بين الناس وربنا؟ ايوه طبعا لان الخطية عملت حاجز بين الانسان وبين الله. فلما بتشعل الحاجز ده او احنا بنبشر الناس بان يسوع المسيح على الصليب شال الحمل اللي كان علينا يبقى بالطريقة دي احنا بنعمل خدمة بنعمل خدمة المسيح شخصيا انه جه عشان يعمل خدمة الايه المصالح.

كفاية كده، دي كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس في آخره، كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس. إحنا العنوان اللي أنا اخترته النهاردة لموضوعنا هو مسؤولية الكنيسة، مسؤولية الكنيسة. يعني العالم طبعا كله. مسؤولية الكنيسة جت شخصيا من مسؤولية المسيح. مش عاوزين برضه نخش التعريف نظرية، لكن حقيقة كده ان الكنيسة مش عبارة عن الناس اللي قاعدة على الكراسي، انما الكنيسة هي أعضاء جسم المسيح، يعني نفس حركة مستقلة خارج عن المسيح. فإذا كان المسيح خدمته هي خدمة مصالحة جاي صالح، فتبقى الخدمة بتاعة الكنيسة النهاردة الأساسية هي خدمة المسيح، يعني خدمة الأعضاء هي خدمة الجسم. دي خدمة المصالحة. أعطانا خدمة المصالحة، الخدمة تحت المسيح شخصيا. موقع الكنيسة في المسؤولية موقف كبير، ما تاخدش كلام النهاردة كوعظة، لكن اتأملوا كده شوية، لأنه مش بضيف، لأن كل الكلام اللي تسمعه انت سمعته كتير. يعني مثلا واحدة عملت طبخة وسوت الطبيخ كويس خالص، ما حطتش ملح، مش يطلع طعمه دلع وعادس، ما نفعش. المسيح قال انتم ملح الارض، يبقى الارض كلها من غيركم تساوي ايه؟ تساوي طبخه مايعه. يعني انتم لكم مسؤوليه في وسط العالم، بس هي طبعا تبدو بسيطه لان الملح رخيص وسهل وجوده واي واحد يقدر يحصل عليه، لكن اساسي جدا في الطعام، أساسي جدا في الغذاء بتاع الإنسان. وطبيعة الملح تصلي يدوب، يعني هو ينتهي، والناس تتمتع بيه، لكن هو ما يكونش له أثر، يختفي. واللي قاله عن الملح عشان يحمل الكنيسة مسؤوليتها، قال عن الكنيسة كمان إن هي نور الإيه؟ العالم. يعني بيكتشف دلوقتي مواد مشعة تتنها تطلع إشعاعات لغاية لما تنتهي. الجسم المشع يتنه يعمل إشعاع لغاية لما يخلص الإشعاعات اللي فيه ويتحول لحاجة تانية، فبيعرفوا علوم كده. فالنور بتاع العالم من أي مصدر يتن ينور لغاية لما يخلص، لغاية لما ينتهي هو. فاللي انا عاوز اقوله ان الكنيسه لها مسؤوليه، مش محطوطه اعتباطها، مسؤوليتها جايه من مسؤوليه المسيح. انا بكلمك بحق امام ربنا، ان ربنا ان المسيح شخصيا مسؤول عن العالم، هو حط نفسه على المسؤوليه دي، هو حد طلعه على الصليب غصب عنه، هو قال انا اموت عن الايه؟ عن العالم كله. هو حب العالم وتحمل مسؤولية جريمة العالم كله وخطية العالم كله، وقال احمل خطية العالم كله، وبقى يبشر بالناس يقول لهم امنوا بالانجيل. والانجيل يعني البشارة المفرحة تحت الخلاص. فاصبحت الكنيسة مصدر سعادة العالم، مصدر فرحه، مصدر سلامه، ومصدر خلاص. انا ما اتكلمش على الكنيسه من ناحيه من ناحيتها كمؤسسه، كنيسه سبورتنج وكنيسه المرقسيه وكنيسه ما اعرفش ايه وكنيسه الكاثوليك اللي هنا، وكنيسه كل واحده لها مؤسسه ومشروعات وحاجات. لا، انا بتكلم على الكنيسه اللي هي في ذهن المسيح، اللي هي جسده، اللي هي اي واحد مننا عضو في جسم المسيح. فالكنيسه دي مسؤولة، مش
محطوطة فرجة كده؟ لا، مسؤولة عن العالم كله، مسؤولية. طير بقى اتحمل مسؤولية. افرض انت يعني يمكن انت مش لسه ما دقت الحته دي. الطالب ساعات يعني يبقى واخد موضوع بسيط شوية مذاكرة يخلصه مادة تانية، لكن لو انت رب أسرة وعندك عيال تتحمل مسؤولية تمام، وتبقى تحسب المهية بتاعتك وتكفل آخر الشهر ولا ما تكفيش. ومش مهم انت تجيب بدلة، لكن مهم العيال ايه يلبسوا كويس. دي نقطة مهمة جدا، لأن انت يا رب مسؤولية. يمكن العيال راسك البيت يكون ناقصه أكل، يكون ناقصه حاجة، انت مسؤول، دي فوزك. ما تستريحش وما تدورش على نفسك. ما ينفعش واحد يتحمل مسؤولية ويبقى أناني، خلاص ياخد مسؤولية نفسه. لكن المسيح حط نفسه مسؤول عن الايه؟ عن العالم كله. وأصبحت الكنيسة مسؤولة لا مفر من هذا. رضيت أو لم ترضى، دي شغل ده وضعها إنها مغروسة في العالم، بس مسؤولة. ملح الأرض ونور العالم. العالم إذا أنفقوا أنتم سيكون لكم ضيق في العالم. أرسلكم كغنم في وسط إيه؟ ذئاب. كل ده قد يسلمونكم على مجامع، لكن ده مش هيبرركم إن أنتم معفاة من المسؤولية. والمسؤولية اللي على عاتقنا هي مسؤولية المسيح شخصيا بيحملها معانا. قل لك هو جه عشان يصالح الناس مع الله، تقوله في الرسول كده، واعطانا خدمة المصالحة. اذا نسعى كسفراء على المسيح نقول للناس تصالحوا مع الله. فاحنا اعضاء في جسم المسيح، فمش هتقدر تفهم موضوعنا النهاردة كويس الا اذا حسيت دلوقتي وانت قاعد ان انت حتة من المسيح. اذا حسيت ان انت عضو في المسيح، واذا حسيت ان الكنيسة هي اعضاء جسم المسيح، هتبتدي تحس تفهم ايه يعني خدمة المصالحة، او ايه هي مسؤولية الكنيسة اللي احنا عايزين نتكلم عنها. يعني اذا كان المسيح اتطلب عن العالم، معلش خد التعبير ده لغايه لما تحس بيه. اذا مفروض انت تتطلب عن العالم، تقول لي طب ده المسيح اتطلب عن العالم، طب وانا، طب ما انا عضو فيه، ما هو فهمني ازاي انا عضو في المسيح المطلوب ومش حاسس ان انا مطلوب. يمكن انت تقدر تفهم دلوقتي معنى الايه اللي بيقولها واحد زي بولس الرسول مع المسيح ايه؟ صلبت. ما المسيح صلبت يعني ايه؟ ما غصب عني لازم اكون مطلوب. اذا كنت انا عضو في جسمي يبقى ازاي مش مطلوب؟ دي طبيعيه. ده بولس الرسول ما جابش حاجه جديده، بس هو بعد ما تقدم في النعمه اكتشف هذا الاكتشاف. لكن ده مش جهد شخصي، رغم انه تعب، لكن دي طبيعته الجديده في المسيح يسوع، ان هو لازم يبقى مطلوب. المسيح فاتح دراعته قال اه، وبولس الرسول فاتح دراعته بيقول لك ان انا جيت عشان اخدمكم، ومرة بعت لهم في الرسالة بيقول لهم من اجلكم انفق وانفق، يعني يدفع وهو كمان ينفق ينتهي. ومرة بعت في رسالة الرمية لليهود يقول لهم ان لي وجع في احساء لا ينقطع، او واحد مطلوب بقى من اجل اخواتي انسبائي حسب الجسد اللي ما عملوش بالمسيح. فاعتبر نفسك حته من المسيح، عضو، تبقى انت مطلوب. المسيح فاتح دراعته، تبقى انت فاتح دراعتك. والمسيح على الصليب بيقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وانت بتقول نفس الكلام. ولو كلمتك عن الوصية دي كإنسان عادي مش صح، وما في داعي اكلمك عنها. لما بتكلمك عنها كعضو في جسم المسيح، اذا معقولة جدا ان انت تكون يعني فتح دراعتك للناس كلها، لان انت حتى من المسيح اللي فتح دراعته للعالم.

0: فاكر كان اسمه ايه؟ كان صديق الخطاه، يقول لك كان محسن الخطاه والعشرين. كان ما تعرفش يصطادهم ازاي ويجيبهم ازاي. انا عارف المجموعات اللي لمها المسيح دي مر الخطي على اللص على العشار، اجت كده يعني. لكن هو كان صديقهم وكان مزاجه يجي يخسر رجلين التلاميذ. يا بدل انا بقول لك يا فلان هنديك درس عن التواضع، ابدا ده انت حته من جسم المسيح بعظمته وبمجده وبمبادئه وبتعاليمه، وان انت لا تساوي شيء اذا كان لك كيان بعيد عن المسيح. ثم ان انت ما تقدرش تقول ان انت مسيحي الا اذا كنت انت عضو في جسم المسيح، وما تقدرش تبقى مسيحي الا اذا كنت اتعمدت واكلت جسد المسيح ودمه عشان تبقى مسيحي. مش ممكن. ولو مره واحده في حياتك اكلت جسد المسيح ودمه او تكون اتعمدت، لكن من غير كده تبقى مسيح ازاي؟ هي مش جمعيه مسجله، واخد بالك ازاي؟ ولا مش ناس مجتمعين حول هدف معين، لا، دي الكنيسه جسم المسيح. مسيح حته انت منه. ما تخترعلكش مبادئ جديده لان انت اصبحت مسيح، عضو في جسم المسيح، بتتصرف تصرف المسيح. فاكر المثل السمير الصالح؟ هو ده المسيح. المسيح هو السامري اللي يصطاد. عشان كده ما جاش لجنس معين، جه للكل. واللي يعمل ويعمل الخير حتى مع اللي هو ضد دينه. لان اليهودي ما بيكلمش ليه؟ السامري. فاللي من جنسه ومن دينه ما عملش معاه الخير. راح هو عمل الخير مع الغريب. تعرف القصه بتاع السامري دي عاوز يقول يعني ان اليهوديه انتهت، وان اليهودي في خدمته فاشل، وان هو سطحي وشكلي، وساب زميله جعان وعريان ومجروح. وهذه المسيحيه هي مسيحيه المسيح اللي بيخدم ايه؟ عدوه، وما يسيبوش لغايه لما يوصل للصندوق ويدفع عنه تحمل المسؤوليه. شوف المسؤولية واصلة فين. أنا بقول إن المسيحية عبارة عن مسؤولية. مسؤولية. هو كده قال الكتاب. جيد للمرأة أن يحمل النير في الصباع. أنت لسه شاب صغير. جاي النهاردة أكلمك وأحط على كتفك مسؤولية. مسؤولية اللي ليك واللي مالكش واللي بيحبوك واللي ما يحبوكش واللي في الكلية والبعاد والقريبين. مسؤول، شخص مسؤول. مش شخص بدون مسؤولية. شخص في موقع مسؤول. تصور بقى لما واحد يكلمك ويقول لك يقول لك انا من بكلمك من موقع المسؤوليه، او انا في رقبتي كذا نفس، فانت مسؤول. فالكنيسه مسؤوله عن العالم. هديك شويه امثله بسيطه خالص. من واقع الانجيل ومن واقع القداس والحياه اللي احنا عايشينها. بولس الرسول في رسالته الثانيه الاولى لتيموثاوس الاصحاح الثاني، اول رساله بيقول له يا تيموثاوس اطلب اول كل شيء ان تقام صلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات. طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات، يعني صلوة سريعة كده لأجل جميع الناس، كل الناس. توصي صلوا جامد أوي. عشان ايه؟ في ايه يا بولس؟ قال لأجل الملوك. المسيحية كانت لسه في بدء انتشار. قال صلوا للملوك، لأن الملوك دول في ايديهم ايه؟ امر العالم كله، ودول اللي احنا هنتقابل معاهم. وبولس حصل منه ان هو لو في السجن في الليله اللي كان فيها كان بيصلي عشان الملك لما يسمعه ربنا يفتح قلبه ويامن بالمسيحيه. صلوا لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياه مطمئنه هادئه في كل تقوى ووقار، لان هذا حسن
1: ومقبول لدى مخلصنا الله. يعني نفع من ناحيتين، يعني هو كان بيصلي عشان خاطر الملك ربنا يوصل له رساله الايمان كمسؤول عنه، وفي نفس الوقت هو بيصلي عشان خاطر الكنيسه تعيش عيشه هادئه في وقار وفي تقوى، في هادئه في كل تقوى ووقار. وهذا مقبول جدا، حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. طبعا زي ما عرفش اتكلمتك المرة اللي فاتت، الكنيسة مش بتصلي الايام دي بس عشان خاطر الرئيس، او لان سيدنا قال كل كنيسة تصلي عشان خاطر رئيس الجمهورية، ابدا. لان طول عمرنا نقول يا رب اذكر سلامة الكنيسة، هذه الكائنة من اقاصي المسكونة الى اقاصيها، الشعوب القطعة، السلامة اللي من السماء نزلها على قلوبنا، بل وسلامة هذا العمر الرئيس، رئيس الدولة والوزراء والجموع والمشيرين والجموع وجيراننا ومدخلنا والجند، يعطيهم سلام. واحنا بنصلي من زمان، يمكن انت ما تاخدش بالك في القداس، لكن الكنيسة بتصلي لها. وانا بقول لك حاجة، ان القداس مقسوم نصين، قداس اسمه قداس الموعوظين، وقداس اسمه قداس المؤمنين. قداس المؤمنين ساعة ابونا ما بيشيل الغطاء من على المذبح لابروس فريد، ساعة ما يقول الرب مع جميع، بعد ما نقول بشفاعة ولد الله. قداس الموعوظين مفروض الناس اللي هتتعلم عن المسيحية تحضره، وده بيكون من القرايات اللي بتتقرا في الانجيل وقرايه الانجيل، والثلاث صلوات دول هم الصلاه من اجل سلامه الكنيسه، ومن اجل سلامه المسؤولين في الدوله، والصلاه من اجل رئيس الكهنه والاساقفه، والصلاه من اجل كل اجتماع في الكنيسه وربنا يسحق الشيطان. وبعد كده يقول الشعب في الحقيقه نؤمن بإله واحد ينصرفوا. ده قداس الموعوظين. كنت بنعرف كتاب الافخارستيا اللي طلع جديد ده، فلقيت ان حتى الثلاث صلوات دولت، يعني في حتت اضيفت للقداس في عصور متاخره، لكن الثلاث صلوات دولت محطوطين من ايام الرسل. من ايام الرسل، الصلاه لاجل رئيس الدوله، واضح خالص من رساله بولس الرسول هنا بيقول لهم اطلب ان تقام طلبات. انا مش عارف الفرق طبعا بينهم، يمكن حد غير يعرف فرق بين الطلبات والصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل الملك الرئيس وجميع لزمهم في منصب. انا بنصلي من اجل الرئيس، بنصلي من اجل البطرك، بس يعني الناس دولت الكنيسه مسؤوله عنهم، لان دولت بيقودهم ناس كتير. يعني خطأ في تصرف واحد منهم يجرجر ناس حواليه، وإرشاد من ربنا ليهم ربنا يوجههم لخير العالم كله، مش لخيرنا احنا بس. عشان كده الكنيسة أصرت ان احنا نصر للناس اللي هم في موقع المسؤولية دولت، لأن الكنيسة مسؤولة. وبعدين صلي لأجل اجتماعاتنا، كل اجتماع يتعامل لانتشار ملكوت ربنا. وبعدين في ابان الذي وانت بتصلي بتقول لي ياتي ملكوتك، ثم ملكوت الله داخلكم. قال ده معنى. المعنى الاخر ان ملكوت الله هو وصول بشارة الانجيل لكل نفس في العالم، فلسه ما وصلتش. والخلاص اللي عمله المسيح على الصليب لسه ناس ما خدتش حقها. يعني ربنا يسوع خلي بالك لما مات على الصليب ادى رصيد من الخلاص لكل مخلوق يتخلق على وجه الارض، محفوظ ليه في البنك عند المسيح. انت اخدته وانت اخدته، الراجل اللي ماشي في الشارع لسه ما خدوش، محفوظ له. هكذا احب الله العالم، ما قالش احب المسيحيين. فمن اجل هذا الكنيسه بتصلي. من اجل الناس دول اللي هم في منصب وفي موقع مسؤوليه. ويقول عن معلمنا بولس الرسول ان هو ماشي في المدينه في اتينا احتدت روحه، يعني كده احتدت ايه اتخانق، يقول لك احتدت روحه، راى المدينه مملوءه اصناما، شاف البلد كلها ملانة ايه اصناما، ودخل قال لهم انتوا ناس اتقياء، لان انا بينما كنت امشي في شوارع مدينتكم وجدت معبدا مكتوب عليه لاله مجهول. ابتدى يكلمهم على المسيح. ما تفتكرش ان كلمات بولس الرسول كانت بتجيب نتيجه 100%؟ ده بيقول لك التصق به ديونيسيوس الاريوباغي ادي واحد، وامراه اسمها دامر ادي اثنين، واحد ثالث ادي كل الحكايه بعد الوعظه الكبيره دي وبعد احتداد روحه. لكن هم ثلاثه خميره اتحطوا في البلد. المهم ان بولس احتدت روحه. طب ايه ده؟ هو مسؤول؟ قال انا مسؤول طول الليل يصلي. وقال ليه انا بقول يصلي هنا؟ كل حاجه بقول يصلي، لان في الواقع انا مش بحمل لك مسؤوليه مش في ايدك. ده المسيح هو اللي بيدبر امر العالم كله، لكن مسؤوليتك انت الصلاه. اجل زميلك من اجل اخوك ومن اجل عمل ربنا وانتشار ملكوته. من اجل وحده الكنيسه. الكنيسة تقول صلوا من أجل سلامة الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يعملوا في اجتماع لوحدة الكنائس ويعملوا أسبوع صلاة. ده احنا كل يوم بنصلي. بس نسينا الحتت دي وما نصليهاش بحرارة. عشان كده مش بيبان ثمر ليها. فين وحدة الكنيسة؟ بالمعنى اللي يقبله المسيح. ده احنا يمكن كنيسة واحدة ومن جواها منقسمين. ده يمكن في وسط جدران واحدة وده زعلان مع ده. بنصلي. المسؤولية اللي بتحملها لك الكنيسة اللي هي الصلاة. الصلاة مع العمل. مع العمل. بحكي لك بعض حكايات من واقع يعني الخدمة هنا حتى في الاجتماع ده.

عندها امتحان تاني يوم. قالت لي يا ابونا انا جاي لك في موضوع مهم. قلت لها ايه؟ قالت لي زميلتي بكره هتروح الشهر العقاري وتعمل عقد زواج مع واحد غير مسيحي عشان اخر يوم في الامتحان وفل الصمت وتمشي بقى. اهلها مش عارفه ترجع. طب اخلص؟ قلت لها حاضر. فرحت لقيت الدنيا التانيه دماغها ناشف خالص. خدت شويه وصل لينا ومشيت. هعمل ايه اكتر من كده؟ لو كان بيذاكروا مع بعض قعدت تتحايل عليا تقول لها بس بقى بلاش توجعيش دماغي خلينا ايه نذاكر. ابتدت تكلمها بعد شويه عيطت بعد شويه وطت على رجليها وبستها. ده كان الساعة 3 الصبح. بعد ما وطت على رجليها وبستها التانية اتهزت من جوه. لأن ما نفعش أنا كلامي معايا وأنا صليت ومشيت وروحت. كنت ذكرتها في صلاة الليل ونمت ودي قعدت الساعة 3 الصبح تبص في رجليها وتبكي. بعدين ما استحملتش هي المنظر ده قالت لها خلاص مش ممكن أبدا عشان خاطر المسيح اللي انت بتتكلمي عنه. لان هي شافت فيها خدمة المصالحة اللي اتكلم عنها المسيح اكتر من الكلام النظري اللي انا اتكلمته ليها. والموضوع مشي بسلام وانتهى بخير. وسقطت البنت دي في الامتحان. يعني الضريبة اللي دفعتها انها ما ذكرتش ليلتها طبعا وسهرت لوقت متأخر وسقطت في الامتحان وما نجحتش. لكن كانت فرحانه حتى لما سقطت لان زميلتها ربنا انقذها. مين اللي حطها في موقع المسؤوليه هذا؟ ممكن بسهوله خالص تيجي جاري على الكنيسه تقول لها يا ابونا في كذا وتمشي حالك. لكن الكنيسه اصلا باحساس بولس الرسول هي مسؤوله عن كل حاجه حواليها. مسؤول عن العالم. فالعمل مهم جدا. العمل مهم خالص. مع الصلاة. الكنيسة بتصلي من أجل مياه الأنهار ومن أجل الزرع والعشب ومن أجل الهواء الصالح. طبعا أنت ما تقدرش تحس بقيمة الحاجات دي. بتصلي من اجل الميه. ايه يعني الميه؟ ايه يعني الميه؟ ده الميه ديت اخطر من البترول. ده من قيمه سنتين ولا بتاع كانوا بيكتبوا في الجرايد ان في لندن كان في جفاف كانوا بيمنعوا من استعمال الميه غير في الشرب فقط. لان ما كانش في ميه. والسنه اللي فاتت بيقولوا كانت امريكا في الولايات الجنوبيه بتستورد ميه من المكسيك. عشان ما نزلش شتا بقاله سنتين. كان الناس تموت من العطش. انت بتستعمل الحاجات دي. فالكنيسه مسؤوله. انما التاريخ عندنا في مصر هنا يقول ان البابا بطرس الدولي في ايامين حصلت ان النيل ابتدى يجف. راح هو عمل قداس وطلع مع الشمامسه في كنيسه من كنائس مصر القديمه وطلع لغايه النيل ومعاه الميه في الصينيه بتاعت القداس وكب الميه في النيل وصلى. يعني عمل قداس ومن بعديها ابتدت الميه تبتدي ترتفع في النيل. ليه؟ لان هنا هو كان في موقع المسؤوليه حتى بالنسبه للنيل. الناس جعانه، ناس عطشانه، طب والبطرك هيعمل ايه؟ فهو قال لا ده انا المسؤول. لا المسؤول لرئيس الدولة هو مسؤول قدام ربنا بالصلاة ورئيس الدولة مسؤول من ناحيته من ناحية اخرى. فعاوز اقول ان الكنيسة كانت مسؤولة. ولو كانت الكنيسة مسؤولة ما كانتش الكنيسة ابتدت تشتغل في العالم. اشتغل وتنتج الحاجات اللي انت شايفها دي. فكان في الايام دي ابتدت ريحة المسيح تخف شوية لان مفيش حد بيحمل المسؤوليه. اول مستشفى في العالم انشا
بتاعها القديس باسيليوس اللي احنا بنصلي القداس بتاعه. وده كان راجل عيان صاحب عيا جسمه ممروض يعني. فجاب المضيافه بتاعه البطرخانه بتاعته وجه عاملها مستشفى زمان دكاتره على قد الحال يعني، انما الناس العيانه تيجي فيها. ولو تلاحظ ان كلمه هوسبيتال قريبه من كلمه هوسبيتاليت يعني اضافه، يعني دي الكلمه دي جايه من دي. يعني اصلا ما كانش في كلمه هوسبيتال دي في القاموس او في يعني في الفوكابولري بتاع اللغه، لكن اشتقت من كلمه اضافه لان الكنيسه اعتبر نفسها مسؤوله عن العيانين. عشان كده في الكنيسه في اوصيه اسمها اوصيه المرضى، صلي للعيانين. يمكن انت ما تحسش بكده، لكن لو انت مثلا بتلف مع ابونا وهو بيلف على العيانين شويه كده تقول اه ده الواحد يقعد يصلي طول النهار العيانين دول، ده في ناس تتألمها كتير. ولا لما الكنيسه تقعد تصلي من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف، مين يقدر يحس باحساسات الارمله زي الكنيسه؟ الكنيسه ده الارمله دي اصبحت هي مسؤوليه الكنيسه والغريب والضيف واليتيم. يعني تسلم كل دي حاجات ربنا حطها على مسؤوليه الكنيسه، لكن اولا واخيرا كلمه المصالحه. نسعى كسفراء عن المسيح نكون للناس بصالح مع الله. في ناس عملوا اعمال كبيره خالص بتحط في موقع مسؤوليه عظمى نفسيه. يعني تاريخ الكنيسه يذكر لنا ان المدرسه الاكليركيه الاولى كانوا سبعه اختارهم البابا ديمتريوس الكرام البطرك ال 12 سمامته في الكنيسه، وقالوا احنا نحمل مسؤوليه كبيره. قال لهم ما عنديش مبنى للاكليركيه دي، قالوا له نبات على الارض بتاع الكنيسه، مالها؟ حلو قوي على الحصر بتاع الكنيسه دي. والاكل قال ناكل من فلوس الفقراء، اعتبرنا فقراء. ادي الكليركيه الاول حطت على عاتقها ان هي تهد المدرسه الوثنيه، وكان اوريجانوس يروح يحضر هناك ويتناقش مع المدير بتاعها، وده كان فيلسوف كبير. لغيت لما امن بالمسيحيه وترعرعت المدرسه المسيحيه على انقاض المدرسه الوثنيه، دول اتحطوا في مركز المسؤوليه. عشان كده كان الكنيسه بيطلع منها رجاله فصاحل بيكرسوا حياتهم. وكلمه التكريس دي الوظيفي، لان واحد ابتدى يحس بالمسؤوليه لدرجه قال يعني عمري كله عاوز اقضي بقى لخدمه ربنا. خدمه ربنا يعني خدمه الكنيسه، مش يعني يمسك الحسابات في الكنيسه او يعمل عمل اداري. عاوز يوصل كلمة ربنا للنفوس اللي هي معرفتهاش. فكان كده الكنيسة بتنتشر في العالم وبتاخد الموقع بتاعها ومركزها من المسؤولية بتاعتها. في ديني امثلة كتيرة، لكن مش عاوز اخد الوقت القصص مش هيفيد. مش بتكلم على الاشخاص او لكن بتكلم على شخص تحمل مسؤوليه رغم ان هو مش مسيحي. كنا مره كده بنتغدى في مطعم، وبعدين جه واحد بيخدمنا فنزلتوا منين؟ شكلنا غريب. قلنا له من مصر. قال تبقوا مسلمين؟ قال ابدا احنا مسيحيين. قال طب انا مسلم. قال له احنا مسيحيين. المهم قعدنا نسأله شوية، فلقيناه حافظ كل حاجة ودارس دراسة كويس، أمريكاني. وبعدين جه زارنا وزرناه وبتاع، فلقيناهم 15 عيلة. وبعدين سألناهم مين علمكم؟ قالوا في واحد شاب شوية وجه شاب اكبر منك شويه صغيره معيد في جامعة اسكندريه هنا في كليه من الكليات، بيدرس هناك دكتوراه.
سنتين يطلع من كليته ويقعد معاهم كلمهم عن الإسلام ويوعظهم يعلمهم. وكانوا مسيحيين 15 عيلة. كل شخص نشيط حاطط نفسه في مسؤولية محدش قال له ولا حد يكلفه ولا حد يدفع له تكاليف التعب اللي بيعمله ده. حكاية الكنيسة كده يمكن احنا بره نفرح نقول لك انشأنا كنيسة في بلد معرفش ايه. ولنا دلوقتي 15 كنيسة. ولنا مش عارف ايه. لكن مفيش واحد جاب 15 عيلة. يمكن 15 كنيسة اللي بره ما جابوش 15 عيلة. مش مهم ده مثل بحكيهولك. لكن ما كانش الكنيسة كده. ده الحبشة ربنا طبعا يفتكرهم برحمته وافتكر الكنيسة برحمتها هناك. دخلت المسيحية في القرن الرابع عن طريق 2 تجار. لما وصلوا بلغة الحبشة قبضوا عليهم وقالوا لهم انتوا جايين هنا تسرقوا وبتاع. اخذهم شغلهم خدامين عند الملك. لما اشتغلوا خدامين عند الملك كانوا بيحطوا قدام عينيهم المسيح نمرة واحد. كان ثلاث ناس تآمن. بعد كده الامبراطور آمن. وبعدين قال لهم انتوا منين؟ قالوا له احنا لنا اسقف في اسكندرية رئيس اساقفة اسمه اثناس. قال لهم طب احنا عاوزين يبعت لنا حد هنا. قالوا طب ابعتنا نروح لهم. فرحوا لهم. فرسم واحد منهم اسقف وده كان اول اسقف على الحبشة في القرن الرابع.

من موقع المسؤولية، مسؤولية الإنسان عن العالم كله. ويقول لك معلمنا بولس الرسول: لا بربري ولا سكيتي، لا يهودي ولا يوناني، لا عبد ولا حر، مفيش، أنا مسؤول عن الكل، العبد والحر، البربري والسكيتي، يعني المتمدين والمتعلم واللي مش متعلم، اليهودي واليوناني اللي مختلفين في الدين، والوزن واللي مش متعلم واللي متعلم. الكنيسة في موقع مسؤولية. هو تفتكر ان موقع المسؤولية بتاع الكنيسة ده ان احنا هنجهز نفسينا بتجهيز مادي او الى اخره او الى اخره؟ ابدا. يقول لك كانت الكنيسة تصلي، كان يا ربنا يسوع اللي احنا اعضاء في جسمه حتة منه، كان يقضي الليل كله في الصلاة، وفي الصبح اختار الذين ارادهم بعد ليل الصلاة. كان يصلي وكان يعمل، وكان يقولوا له هنستلف، يقول لهم ابي يعمل حتى الان وانا ايه اعمل. فالكنيسة كانت مسؤولة، ولغاية النهاردة الكنيسة في هي الملح بتاع العالم وهي النور. فانت النهاردة الملح بتاع العالم في الحتة اللي حطك فيها ربنا، في معهدك، في كليتك، في مدرستك، في شغلك، نور للنور وملح وراجل بتاع صلاة، تصلي وتطلب من اجل النفوس اللي معاك، وتطلب من اجل النفوس اللي معاك، وتبقى سهران كده عليهم، ما انتش صاحب كلام ولا بتعرفش تتكلم كويس، تقعد تصلي وتطلب. وربنا لما لقيت في موقع المسؤولية يعرف ان انت فهمت مركزك يوم يستخدمك. مين المسيحي اللي هو يكون مسؤول في مركزه؟ اللي يكون فيه ملامح المسيح. طبعا مش ممكن واحد يبقى اناني وضعيف في المحبة ويبقى مسؤول ابدا، ده حتى لو يعملوه مدير مصلحة ما يبقاش مسؤول، لانه اناني بدور على مصلحته النفسية وبس، ما يهموش اللي معاه ولا يهمه شغله، بس يهمه ان هو يبقى مركزه كويس. ده مش مسؤول، ده شخص اناني. لكن شخص المسؤول شخص نسى نفسه وابتدى يبص لمصلحة غيره، زي ما احنا بنقول على رئيس الدولة دلوقتي ازاي يضحي بالموقف الصعب ده ويسافر ويعرض نفسه للخطر وناس تهدده بالقتل والدول التانية تتنكر ليه وبالاخره. قال لهم لان انا مسؤول ومفروض اسعد الشعب ده حتى لو حصل اللي مهما حصل. فالشخص المسؤول ما يفكرش في نفسه. ربنا يسوع عشان يتحط في موقع المسؤولية قدم نفسه على الصليب، هي دي المسؤولية الصح. فشخص أناني دور على نفسه، دور على شكله، على لبسه، على مستقبله وفلوسه، ومش عارف ايه وازاي يعمل ايه وازاي يوصل لايه، بس ليه دايما عمال يلف حوالين نفسه؟ ده مش ممكن يبقى شخص مسؤول. وتعرف حتى بعد ما يبقى حتى رب عيلة مش هيبقى مسؤول كويس، برضه يبقى اناني. وانت بيدور على واحدة يتجوزها عشان خاطر ينبسط ويستريح باله هو، مش عشان خاطر يخلق عيلة مسيحية او يربي اولاد في مخافة ربنا وفي طاعة الانجيل. لا لا، ده مش موضوع مهم. والانانية دلوقتي والمادية دي طبيعة العصر ده، كل واحد في حاله وفي حاله. الشخص اللي في موقع المسؤولية قلبه اتملى بالمحبة، كسر الانانية اللي فيه، طلب ذاته زي ما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت، عايش في مقاصد ربنا في طريق القداسة. وطبعا انت تعرف ان الشخص المسؤول ده لازم يتعب، انما اللي مش مسؤول ما يتعبش. فالتعب صفة المسؤول، مليان محبة، ما عندوش انانية، مستعد يتعب لاجل الاخر، يحب يصلي لهم لانه مش عارف يعمل ايه، فبيقول لربنا اللي هو عضو فيه، عضو في جسده: ابتدي اشتغل انت يا رب في النفوس ديت، لان انا مش عارف اشتغل حاجه. اعمل من اجل اسمك، من اجل خاطر اسمك يا رب، اتمجد واشتغل واعمل. لاجل هذا عزيزي هو موضوعنا اللي عاوز اقوله لك النهارده، ان الكنيسه النهارده مسؤوله عن العالم كله. من غيرنا، من الجماعه بتوع الهنود ولا من ديانات ثانيه ولا بتاع، ليه؟ مسؤول عن العالم عشان تسعد العالم وتفرحها وتوصل لها رسالة الخلاص. وطبعا
لبيتنا الاول وللناس اللي حوالينا. اهو الانسان اللي حط في نفسه الكنيسة حطها المسيح عشان تشيل هم العالم وتغسل رجلين الناس زي ما غسل رجلينهم المسيح في وداعة وفلوس.

يعني على طول نقدوهم بدل ما تحملوا مسؤوليتهم ويخشوا فيهم ويشاركوهم كده بمحبة ويعشروهم ويزوروهم ويحبوا بعض ويجرجروهم للكنيسة في محبة وفي طول أنا وفي لطف جري بسرعة وخلاص خلصت المسؤولية على كده. زيارة صغيرة، محبة بسيطة، هدية صغيرة، طلعوا البنات في منتهى الطيبة وسهل جدا وفي بداية المشكلة ولا في مشكلة ولا حاجة ولا شيء من هذه الأمور المعقدة. أنا حاول الشخص المسؤول قليل الكلام كثير العمل، الشخص المسؤول قليل الكلام كثير العمل، يحب يشتغل، يحب يتكلم، يحب يشوشر. الشخص المسؤول من أهم صفاته أنه هو قدوة، لأن أنت ما تقدرش تكون مسؤول كرب بيت أو كواحد في كليتك وحسيت عندك إحساس داخلي أن أنت بعدك المسيح في الحتة دي كمسؤول عنها وفي نفس الوقت أنت سلوكك غير مسيحي وتصرفاتك غير مسيحية. أبدا مش ممكن يكون كده. الشخص المسؤول شخص وقور، شخص مليان من النعمة، مليان من روح ربنا، في حياة صلاة، في روح المسيح قدام عينيه ان هو يسعى كسفير للمسيح يقول للناس تصالحوا مع الله لان الذي لم يفعل خطيئة ولو

يا ربنا يسوع المسيح ببركة يا ربي والدة الإله أم النور الست العذراء وصلواتها من أجل ضعفنا وتقصيرنا، من أجل صلوات وشفاعات الملائكة القديسين اللي بيعاونونا في غربتنا على الأرض، من أجل شفيعنا ماري جرجس في هذه الكنيسة، من أجل كروزنا ماري مرقص اللي تحمل مسؤوليتنا وحتى الدم في شوارع هذه المدينة. اعطي كل واحد مننا يا ربي كعضو في جسدك ان ياخذ مكانه في موقع المسؤولية اللي انت حطتها علينا كلنا كاعضاء في الجسم الحي. نسعى كسفراء مع المسيح، نقول الناس تصالحوا مع الله. بالبركة باركنا يا رب، واختم على هذه الكلمة بالبركة، واسمعنا كابناء حقيقيين ليك ندعوك بخريستوس بنوتي. يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر خطايانا، لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الابد امين. محبة الله الآب ونعمة المسيح ربنا لنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موت وعطية الروح القدس.

وقبل ميلادها واخده الوعد. شجرة هدفها تقوي طيور، شرط الحب يكون دستور، ومهما تعدي عصور وعصور تفضل صورة السما على الأرض.

كنيستنا دي مش سور وقبة، مش مجرد ناس وصحبة. كنيستنا دي شجرة كبيرة ثمرها محبة، نبتة وكبرت حبة بحبة، بذرة روتها ضربة حربة،

بلا القواتكم معنا انه ليس لنا معين في شهيدنا وضيقات نسواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس خطيئنا واجعلنا مستحقين نقول شكر ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تقم مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر احنا ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد لابد امين يا رب جميع ما اخطانا بليك في هذا اليوم ان كان بالفعل او بالقول او بالفكر او بجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من اجل اسمك القدوس خصاله بحب البشر ونعم لنا اللهم ليلة سليمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق وارسلنا لك السلامة ليحرسنا من كل شر من كل ضربة من كل تجربة العدو بالنعمة ورافات ومحبة البشر رواية ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا لازم من قبلها ليك بك مع المجد والكرامة والعزة مع روح القدس المحل المساوي لك الآن وكل وين ظهر دور أمين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء والأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ورحمة الخطاة الذين لهم أنا الذي لا يشاء موت الخاتم سماء ارجع واحد داعي كل الخلاص سجل معاد بخرات منتظرة يا رب قل منا في الساعة وكل ساعة رباطنا سهل حياتنا رشينا عن بصياك قدس أرواحنا طاهر أجسامنا قوم أفكارنا نق نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وجع قلب حوطنا ملكنا القدسين لك نقوم معسكرا ومحفوظين ومشهدين لنصر اتحاد الايمان معرفة مدى غير محسوس غير محدود فانا اخبارك الابد امين اخيرا يا رب وليس اخيرا بشفاعة وليت لها القديسة مريم والملك من خير وحنا المعمدان ابونا بشوي عنا اسمعنا احنا اولادك نقول لك بشكر ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك لياتي ملكوتك تقوم مشيتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نفرح ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين تعيش وتصلي

Verschützer.

0: كل سنة وانتم طيبين، تعيشوا لكل مرة، تعيشوا لكل مرة، كل سنة وانتم طيبين. احنا نحاول نأكد على موضوع ان الاجتماع الساعة 7 قدر الامكان، يعني ما نتأخرش. احنا دلوقتي 8 إلا 3، طبعا احنا مش بنكلم الموجودين، بنكلم اللي سمعنا لسه ما نزلوش. نحاول ان احنا نيجي بدري عشان نبتدي الفقرات بدري وتاخد وقتها وننبسط ونفرح بيها ونستفيد كلها منها. فبس نحاول نيجي بدري علشان احنا في دراسة، فبقدر الامكان عايزين نبتدي بدري ونخلص بدري، ما نتأخرش على المدارس واشغالنا تاني يوم. كل سنة وانتم طيبين. احنا اليوم دول يومين فرح، يومين عيد الصليب، بكرة ليلة عيد الصليب والحد عيد الصليب، فطبعا النهاردة يومنا كله عن الصليب. احنا فقرات يومنا النهاردة حلوة خالص خالص، يعني عندنا مجموعات عمل عن الصليب وكلها خفيفة كده، واكتيفيتيز كلها لطيفة وخفيفة وممتعة، يعني ممتعة. وفيها كده أوضة كمان منهم مفاجأة، في أوضة فيهم هم 5 أوض، في 4 أوض يعني ممكن تكون نوعا ما واخدين عليها، لكن الأوضة الخامسة بقى مفاجأة، ما تشوفوها كده تعرفوها، ملهاش علاقة بالصليب يعني، ملهاش علاقة، هي مفاجأة كده ملهاش علاقة بالصليب. تعيشوا لكل مرة وكل سنة وانتم طيبين. احنا التصونات ورا بيوزعوا الأسماء بتاعتنا على أساس نتقسم مجاميع، كل واحد يبقى عارف مجموعته ايه، ونلف على الأوض زي ما بنعمل كل مرة، كل أوضة ربع ساعة، 15 دقيقة، يعني بقدر الإمكان. احنا هناخد ترنيمة كمان وبعد كده نبتدي نتوزع عشان هم 5 أوض، فيعني 5 ربع ساعة، 5 ربع ساعة، فعشان يدوبك هنخلص 9:10، 9:15 يعني، فيبقى مخلصين على الميعاد. فاحنا مش هناخد فقرات في الافتتاحية، هناخد ترنيمة تانية وبعد كده نتوزع على أساس حي النهاردة هنزيد أوضة. احنا تملي بنبقى 4 أوض، فبتبقى ساعة، يعني النهاردة إن شاء الله تبقى برضو ساعة، نختصر شوية في الأوضة الخمسة، فإن شاء الله تبقى ساعة، 1:15 بالكتير يعني.
1: ممكن نقول مع بعض ترنيمة حب سما.

يا جماعه انتوا حالين وحش قوي، النتيجه طلعت واسماءكم كلها درجات مش كويسه، ما انت مين انت اول واحد راسب؟ احنا هنقول الاسماء المجاميع، كل واحد هيطلع فوق يلاقي الاوضه عليها الرقم، يعني انا هقول مثلا المجموعه رقم واحد، هيطلع فوق الاوضه هيلاقي مكتوب عليها رقم واحد، الاوضه رقم اثنين هيلاقي الاوضه مكتوب عليها رقم اثنين، الاوضه رقم ثلاثه، الاوضه رقم ثلاثه، واحنا فوق هنحرككم، هنقول لكم من اوضه واحد لاوضه اثنين لاوضه ثلاثه. في واحد نجح، مبروك. كله سقط. أوضة رقم واحد، أوضة رقم واحد، الأسماء دي هتطلع على أوضة هتلاقيها بعد ما نصلي أبانا الذي، مش هنتحرك دلوقتي، وأي حد هيجي جديد هنوزعه على الأوضة. أوضة رقم واحد نيفين عزمي، مريان رأفت، ميلاد فايق وهناء موريس، مريم عادل، مينا سمير، دي المجموعة رقم واحد. أقولها تاني، نيفين عزمي، مريان رأفت، ميلاد فايق وهناء موريس، مريم عادل، مينا سمير. أوضة رقم اثنين، ميرفت فؤاد، أماني وجورج رفعت، إيفيلين، حازم وماريان. ميرفت فؤاد، أماني وجورج رفعت، إيفيلين، حازم وماريان. أوضة رقم ثلاثة، ميري منصور، إيريني جميل، مينا بخيت، مريم رأفت، فادي جورج ومديانة ممدوح. ميري منصور، إيريني جميل، مينا بخيت، مريم رأفت، فادي جورج، مديانة ممدوح. أوضة رقم أربعة، منال عياد، صفوة يعقوب وماريانا، نعمة ويليام، نيفين حسني. منال عياد، صفوة يعقوب وماريانا، نعمة ويليام، نيفين حسني. أوضة رقم خمسة، ميري شحتة، مايكل مكرم، ماريانا غالي، عماد ثروت وماريان. ميري شحتة، مايكل مكرم، ماريانا غالي، عماد ثروت وماريان. الأوض عبارة عن إيه؟ أوضة ترانيم، أوضة نرنم عشان الصليب والنيروز. الأوضة التانية في فقرة كده اسمها صليب اليوتا مع تصوني ميرفت، صليب اليوتا، مش هقول لكم ايه اللي هيحصل جوه كل اوضه، اوضه دي تاني اوضه صليب اليوتا، نستعد لصليب اليوتا. ايه صليب اليوتا دي؟ اوضه الثالثه قبل استاذ ملاك، ماشي استاذ ملاك، ثالث اوضه، اوضه الصليب بقى كما يجب ان يكون، هتلاقوها مع استاذ ملاك. الأوضة الثالثة، الأوضة الرابعة تصوني نرمين، مرات أستاذ أشرف ويصف بونا بولس، تصوني نرمين هتعمل فقرة اسمها البوك مارك عن الصليب. أما الأوضة الخامسة ابقوا اكتشفوها لما تطلعوا بقى.

بس يعني ايه لو حد هدومه بتتبقع لابس فاتح ولا حاجة يداري هدومه عشان بس البقع. يعني هنصلي مع بعض ونتحرك مع بعض. أوضة الترانيم هنلاقي أستاذ ماجد وأستاذ روماني فيها وتصوني جورجيت كمان هتبقى معاه. أول ما هنصلي أبانا الذي هننصرف للأوض بسلام. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن ليك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

بسم الله يا ابو الابن روح القدس المحد امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا

نحفظناك بالنالي أشفق علينا عددنا وتبين هذه الساعة هو أيضا فنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام وضابط كل ربي إلهنا أيها السيد ربي إله ضابط كل أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك أسترتنا وعنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعددتنا وتأتي من هذه الساعة من أجل هذا نسأل وأطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام في خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ممارة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو لا تدخلنا في تجربة لكن نجي من الشرير بالنعمة رفعت محبة البشر لو ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا لازم من قبيل المجد والإكرام والعزة والسجود طليب بك مع الروح القدس المحيي من سوي لك الآن وكل أوان ده الدور كلها أمين ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومسك أسرافك تمحو اسمي تسني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني لأني أنا عارف باسمي خطيئتي أمامي في كل حين لك وحدك أخطأت الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أكوارك وتغلبي إذا حكمت لأني أنا ذاهب الأسامح حب لأبي وبخطأ ردتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وتحت ريغمت حمتك ومصوراتها تعند علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأود أكسب من السلك تسمعني إصراء فرحا ممتاز عظام متواضعة إصرف عن خطيئي وامحو كل أسامي قلب أنك يخلق فيا يا الله وروح مسلم جديد في أحشائي لا تطرحني من قدامك وروح القدوس لا تنزع مني امنحني بهجة خلاصك بروحك لا ساعدتني فعلا من أسم ترغبنا وفكون ليك ارجعون نجني من الدماء يا الله لا خلاص ابتك لساني بعدلك يا رب افتح شفتي وانتك فمي تسبيحك لأنك لو أصر الذبيحة لكنت لن أعطي لكنك لا تسمح رقاد فالذبيحة لا رغم منسحق القلب المكسر متواضع لا يرزل الله انعم يا رب مسرتك على سيول تمنى صور اورشليم قربان المحرقات حين يزن قربون على ذبيحك

قوموا يا بني نور نسبح رب قوات لكينم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف من جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمام وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد الله ونفوز بغفران خطايانا.

بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي، ارفع أيديكم إلى القدس وبارك الرب. يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء.

رب فليض توسل قدامك يا رب قولك فهمني تدخل طلباتي إلى حضرتك يا رب كلماتك أحييني تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي أسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل خروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها آمين المجد للآب والابن الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله لتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مغيث اسمه القدوس أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتي وانتك فمي بتسبيحك

المزامير 30 معلم ندعو النبي مكتار بركات علينا امين. طوبهم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوبهم الذين يفحصون عن شهاداتهم وكل قلوبهم يطلبونه، لان صانع الاسم لم يهوى ان يسلكوا في سبله. انت امرت ان تحفظ ساكنا فليت تركي تستقيم الى حفظ حقوقك. حينئذ لا اذى اذا ما تطلعت الى جميع وصاياك. أشكرك يا رب استقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك. حقوقك أحفظ فلا ترفضني إلى غاية المجد. يا محب البشر بماذا قام شاب طريقه بحفظ أقوالك. من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك. أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت رب علمني حقوقك. بشفتي أزرت كل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى. بوصاياك أتكلم وتفهم في طرقك. بفرائتك ألهى

شويه سنان شويه سنان نعمل اللي هي نفران في وضم شسوه بنقطة أمين تسبح صلاة الخيمة الأولى من صلاة نصف الليل وقدم مسيح ملكنا الأرجو أن يغفر لي خطاياي.

يا محب البشر، كيف عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فأبصر عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي لأشتاق أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملايين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي فإني شهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقالوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشورتي. المجد يا محب البشر، لصقت بتراب نفسي فأحيني ككلمتك، أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني، فأتلو في عجائبك. زبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلمة ابعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى. لصقت بشهاداتك يا رب فلا تؤذني، في طريق وصاياك سعيت عندما وسعت.

بل بشر لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك، فأجيب علي بكلمة إني اتكلت على أقوالك، فلا تنزع من فمي قول الحق لأني توكلت على أحكامك. أحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر. كنت أسلك في السعي لأني لوصاياك ابتغيت، تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخزه، ولهكت بوصاياك التي أحببتها جدا، رفعت يدي إلى وصاياك التي وددتها جدا، وتأملت فرائضك المجد يا محب البشر. اذكر لعبد كلامك الذي جعلتني عليه اتكل، هذا الذي عزاني في مذلتي، لان قولك احياني. ان المتكبرين تجاوزوا الناموس الى الغايه، اما انا فعن ناموسك لم امل. تذكرت احكامك يا رب منذ الظهر فتعزيت، الكآبة ملكتني من اجل خطاه الذين تركوا ناموسك. حقوقك كانت لي مزامير في موضع غربتي، ذكرت في ليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأني ضربت وحوك.

نصيبي أنت يا رب، فقلت أن أحفظ صلاتك. ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهادتك. تهيأت ولم أنزعك لحفظ صلاتك، ربطات الخطاة التفت علي، أما شريعتك فلم أنساها. في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، شريك أنا لكل الذين يخافونك وللحافظين وصاياك. من رحمتك يا رب امتلأت الأرض فعلمني.

بالبشر خيرا صنعت مع عبدك يا رب بحسب قولك صلاحا وادبا ومعرفه علمني فاني قد صدقت وصاياك قبل ان اتواضع انا تكاسلت فلاذ حفظت كلامك صالح انت يا رب بصلاحك علمني حقوقك كسروا علي ظلم المتكبرين وانا بكل قلبي ابحث عن وصاياك تكبا مسلما قلبهم وانا الهكت بناموسك خير لي انك ازلتني حتى اتعلم حقوقك ناموس فما خير لي من روب ذهب و في الدار المجد.

تاني فهمني فتعلم وصاياك. الذين يخافونك يفسرونني ويفرحون لأني بكلامك وثقت. قد علمت يا رب أن أحكامك عادلة وبحق أنزلتني، فتأتي علي رحمتك لتعزي نظير قولك لعبدك، وألتقي لرأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي. وليخزي المتكبرون لأنهم خلفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مثابرا على وصاياك. وليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفون عجائبك، وليصل قلبي بالعب في عدلك لكي لا أخزى. أجدوا لك يا محب البشر. طاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت. كلت عيني من انتظار أقوالك، قالت متى تعزيني؟ صرت مثل زك في جليد وحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك، متى تقري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبالظلم قد طردوني فعيني، كادوا يفنونني على الأرض، وأما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك احييني.

رب، كلمتك دائمة في السماوات إلى الأبد، وإلى جيل فجيل حقك. أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي، وإلى الدهر لا أنسى وصاياك لأنك بأحييتني يا رب. لك أنا فخلصني يا رب، لأني لوصاياك طلبت. إياي ينتظر خطاة ليهلكونني، لشهاداتك فهمت. بكل تمام رأيت منتهى

عشر. فليت انت وصلي قدامك يا رب قولك فهمني، تدخل تلبطي إلى حضرتك يا رب كلمتك أحييني، طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، ناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل خروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لا

0: تقصاص يقسمه قدوس قدوس قدوس فصم شاطر إنجيل لمعلم نميرو البشير وتلميذه مات البشير وتلميذه الطهر بركات علينا أمين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات وخمس حاكمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحاكمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وهذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزيزنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات الحاكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفينا وإينكن، فاذهبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكم إني لا أعرفكن. فصاروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. والمجد دائما أبدين أمين. تنقشتمكو بخريستوس نمبكيوتن أغاسوس
0: نمبيم نبمائس أوام جاكي أكسوتي أمون أينان. هوذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا. أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تسقطي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل ولادة الله ارحمنا. زوك ساباتري كي أيو كي آجي. تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضيء مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو عريس قد أكبر. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارج أنقارة مثل مزعزارة الجاهلات، بل اسهري متضرعا لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينم عليك بعرس مجد إله الحقيقي. كيني كي كيستوسي ونستوني ونون آمين. أنت يا سور خلاصنا يا ولد إله العذراء الحسن المنيا غير المنسلم، ابتلي مشروط المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح. حصني كنيستنا عن رؤسائنا حاربي وتشفع عن سلامة العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا ولدة إله. كينين كي كيستوسي أوناستوني أونون. أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح خلص نفوسنا. زوك سابتري كي أيو كي أجي من ماتي. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيدكم معنا ومنحنا سلامك. خلصنا ونجي نفوسنا. كينين كي كيستوسي ونستوني آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا ولد إله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كريا ليسون كريا ليسو يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض متيمة كرامتك. ارحمني يا الله الآب دابت كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب الإله قوتكم معنا لأنه ليس لنا معيش لأن ضيقتنا سواك. حل واغفر واصف عن العون سيادتنا واصنعناها برادتنا واصنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب فلان اسم القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب ليس خطيئنا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

شويسن لنا بشويسن من الاخ نفراد نفود جسوى بنوت نتامين تسبح دو صلاة الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل نقدم مسيح مقنا نرجوان يفنى خطيئنا كثيرة امين من مزامير 30 معلمنا داود النبي مكتور بركاته علينا امين رفعت عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والارض لا يستملك لك الزلل فمن حافظك هو زلين عس ولا ينام حارس اسرائيل الرب يحفظك الرب يزرعك اليمنى فتحرق الشمس بالنهار والقمر بالليل الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك من الان والى الابد هللو إليك رفعت عيني يا ساكن السماء فهما مثل عيني العبيد إلى أيدي مواليهم ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها كذلك عين نحو الرب إلهنا حتى تراف علينا ارحمنا يا رب ارحمنا فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت النفوس عارة تدعو المخصبين والهوان على المتعازمين هللو المتوكلون على الرب مثل جبل سيول لا يتزعزع الى الابد الساكن بورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الان والى الابد الرب لا يترك عصر الخطاه تستقر على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون ايديهم الى الاسم احسن يا رب الى الصالحين والى المستقيم القلوب اما الذين يعملون عصرات فانزعهم الرب مع فرات الاسم والسلام على اسرائيل إن لم يبني رب البيت فباطلا تعب البناؤون وإن لم يحرس رب المدينة فباطلا سهر الحراس باطل لكم التبكير انهضهم بعد جلسكم يا أكل الخبز بالهموم فأن يمنح أباؤه نوما بنوه ميراثا من الرب أكلت سمة البطن كالسهام بيد قوي كذلك أمنه المتركزين مغبوط هو الرجل الذي أملأ عقوبته منهم حينئذ لا يزون إذا كلموا عدوهم

مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، ليأكل إسرائيل مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي وعلى ظهري جلدني خطى وأطالوا اسمه. الرب صديق ويقطع ناقر الخطى، فليأذوا ارتدي كل الذين يبغضون سيون، فليكون مثل عشب السطوح الذي يبس قبل أن يقطع. ولما كل مكتازون أنا بركة الرب عليكم باركناكم.

0: قصاص يوصمون قدوس قدوس قدوس فصل مشاطر انجيل معلمنا منه البشي وتلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: ثم سأل واحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنهم اتكى في بيت الفريسي أخذت قارورة الطيب ووقفت من وراء عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحها بشعر رأسها. فلما رأت الفريسي الذي دعا لذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي هذه الامرأة التي لمسته وما حالها أنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان أداء المديونان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذا لم يكن لهم ما يوفيان فسمحهما كلهما، فمن منهم يحب أكثر؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سمح بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى امرأة وقال لسمعان: أترى هذا المرأة دخلت بيتك ولم رجلي لم تعطه، أما هي فقد غسلت بدموع رجلي ومسحتها بشعرها فلم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك ولم تكف عن تكبير قدمي بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إنها خطاياها كثيرة مغفورة لها، لأنها حبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكلون يقول في نفوسهم: من هو الذي آخر الذي يغفر الخطايا؟ فقالت المرأة: إن إيمانك قد خلصتك فاذهبي بسلام.
0: والمجد لله دائما امين. تنوشت

يا ربي أنا بيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين اعتقتاني من طريق الضلال، وأقدم لك طيبا فائقا واقتني لعمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلصك زوج سباتري. إذا ما تفطنت في قصة أعمال الرديئة ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. أنا مع نفسي مسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. كيني كي كيستوسي أوناستوني أونون آمين. السموات بك أترهم تلا نعمة العروسة التي بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك. يا ولد إله يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا. كينين كي كيستوسي أوناستوني أونون آمين. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالي كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح خلص نفوسنا زوك سباتري. كي أيو كي أجيوم نفماتي، كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، لما أيدكم معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. كينين كي كيستوسي أوناستوني. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولد إله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي من عذار ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي قامنا مواد صعد السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دادو كلها امين. ايها الثالوث القدوس يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب لنا خطايانا، يا رب لنا سمنا، يا رب لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك شيوم من الاسم القدوس ابائنا اخواننا الذين قد رمناح نفوسهم. يا من هو بر خطايا رب ارحمنا. يا لذ بر خطايا رب عنا ابت ربنا اليك، لان لك المجد وعزك القدوس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد. السلام لك نسالك قديسه ممتلئه مجدا عذراء كل حين، ولد الله ام المسيح سيدي صلاتنا منك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام لك نور حقيقي المسيح لنا عذراء قديسه، اسالي الرب عنا لسنا مع نفوسنا يغفر لنا خطايانا. أتى العظام مريم تلاه القديسة شافينا من جنس بشرية، اشفعي فينا من المسيح الذي رأتيه لكي نعمل علينا بفران خطيئين. أسلمك تعظى الملك الحقية الحقانية، السلام الفخر الجنسية رأتي لنا عمان وإيل، نسألك اسكنية الشفيع المهتمة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر خطيئين. بشوي سنة بشوي سنة من الله ياخن افرادني في وطن مش السواب نوطن وتأمين تسبيح وصلاة الخدمة تلتة من صلاة نصف الليل نقدم المسيح ملكنا لنرجو أن يغفر خطيئنا كثيرة أمين. من مزامير تلاتير معلمنا داود النبي مكتار بركاته علينا امين. من الاعماق صرخت اليك يا رب يا رب استمع صوتي، لتكن اذناك مصغيتين الى سوء تضرعي. ان كنت الاسامي من الاسلام يا رب يا رب، من يثبت لنا من عندك المغفره؟ من اجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي ناموسك. انتصرت نفسي الرب من محر الصبح الى الليل، من محر السفر انتصر اسرائيل الرب، لان الرحم من عند الرب عظيم وخلاص، وهو يفتدي اسرائيل من كل سامي. هللو يذكر يا رب داود وكل دعته، كما اقسم رب ونصر اله يعقوب، اني لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اسد على سرير فراشي، ولا اعطي لعيني نوما ولا كفاني نعاسا ولا راحه لصدري.

0: طويل أن أجد موضع الرب ومسكنا لإله يعقوب. قد سمعنا به في إفراط ووجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ونسكت في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتبود موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك، لا ترد وجهك عن مسيحك. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم أيضا يجلسون للأبد على كرسيك، لأن الرب اختار صهيون وعطيها مسكنا له. هذا هو ما ها هنا أسكن لأني أرادته. صيدها وبارك بركة لمسكنها وأشبع خبزا لكهنته ولبس الخلاص وأبرار يبتغون ابتهاجا. هناك أقيم قرن داود هيأتي سراجا لمسيحي لعدي ولبس خزي عليه يظهر قدسي. على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها علقنا قيصرتنا، لأن هناك سألنا الذين سبون أقوال التسبيح والذين استقون إلى هناك، قالوا سبحوا لنا تسبيح من تسبيح صهيون. كيف نسبح تسبيح الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك أورشليم تنسى أمين، والتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبق فردت في أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب أني أدوم في أم أورشليم القائل إن قد انقضوا حتى الأساس منها. يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يكافئك مكافأتك التي جازيتينا، طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفن عند الصخرة. هللو بصوتي الرب صرخت، بصوتي الرب تضرعت. أسكب أمامي وتوصلي أبث لديه يديك عند فناء روحي مني. وأنت علمت سبلي في الطريق الذي أسلك، أخفوا لي فخا. تأملت عني اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني. ضاع المهرب مني وليس من يسعى عن نفسي. صرخت إليك يا رب وقلت أنت ورجائي وحظي في أرض الأحياء. أنسي تلات البادي فني قد تزللت جدا. نجيم الذين يضطهدونني قد اعتزوا أكثر مني. اخرج من الحبس نفسي كي أشكر اسمك يا رب. يا ينتظر صديقون حتى تجازيني. هللو سبحي يا نفسي الرب، وسبح الرب في حياتي وردي الله ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص. تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معين واتكال الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ على ظهر الصان الحكم المظلومين، المعطي جيعان الطعام، الرب يحل المقيدين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الأبعد اليتيم ورأى الملا، يبيد ترك الخطاة، يملك الرب إلى الدهر. وإليك يا صهيون من جيل إلى جيل. هللو سبح الرب يا أورشليم، سبحي لك يا صهيون، لأن قد قيم خليق أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام وشبعك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمة الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي السلك كالصوف المزري الدواب كالرماد، يلقي الجليد مثل الفتاة قدامك وبرد من يقوم، يرسل كلمته فتذيب وتهب ريحه فتسيل المياه. كام لم يوضح له. دوكسوسيوس ايمون قدوس قدوس قدوس فصم الشوط الانجيل لمعلمنا امان روح البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: لا تخف ايها اخوتي الصغير، فان اباكم قد سران يعطيكم الملكوت، بيعوا امتعتكم واعطوا صدقه، واصنعوا لكم اكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدمن سارق ولا يفسد اسوس، لانه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا، لتكن احقاءكم ومنطقه وصبيحكم موقده، وانتم ايضا تشبهون اناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى اذا جاء وقرا يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الأزياء الثانية أو جاء في الأزياء الثالثة وجدهم يصنعون هكذا، فتوب لأولئك العبيد، وهذا أعلموا أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقب، فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فأنه في ساعة لا تعرفون يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيد يعطيهم طعامهم في حينه؟ طول ذلك العبد الذي إذا جاء سيده وجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله، ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه أن سيدي يبطئ قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفها، فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه عظيم الإيمان والمجد لله دائما.
0: نشتمك

متحننا يا رب انظر إلى ضعفي فعم قليل تفنى حياتي وبعمل ليس لي الخلاص. لذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وأزول يا مسكنتي وغربتي ونجيني زوك سباتري كي بما أن الدين حاضر اهتم يا نفسي وتأقصي وتفهمي تلك الساعة المخوفة فأنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل رحمة فلا يشفق علي يا المخلص فأنك أنت ومحب البشر وحدك كي يا باب الحياة العقلي يا ولد الله خلصي الذين تأكل إليك بإيمان شداد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا كينين كي استوسي أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال كل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وتهدنا من كل دنا سيئة الصالح خلص نفوسنا زوك سباتري كي من ابماتي كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيدكم معنا منحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا ولدي. لا أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا كثيرة. أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون يا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب الصفوات السماء والأرض من تأمل كرامتك ارحمني يا الله الآب داود كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب. لا قوتكم معنا لأن ليس سامعين اجتهدنا دي قدنا سواك حل وقف وصفا لنا عن سيادتنا لسنعناه بغير أدتنا لا تفعلنا معرفة لا تفعلنا بغير معرفة أخفيها الظاهرة يا رب لنا اسم قدوس رزو عينك رحمتك يا رب رس خطيئنا بان الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجلب من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد والأمين. تكساس اسم قدوس قدوس قدوس واسم شاطئ إنجيل معلمنا ميرو البشير والتلميذ والطهر بركاته علينا أمين. الآن يسجد لك عبدك بسلام حسب قولك لأن عينك أبصرت خلاصك الذي أعطيته قدام جميع الشعوب نورا تجلى مجد من شعبك إسرائيل مجد الله دائما. أيها السيد رب

يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا وكلنا في أقوالك المحية، ونهدنا من ظلمة الخطية قاتل النفس، وجعلنا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيء دين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت ممتلئ فرح وقال: تعالوا إلي مبارك يا أبي، لسه الملك معد لكم قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سلام نكون في تلك الساعة بغير خوف، فلا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجزم من قصة أسمنا. امتحان طويل لنا كثير رحمة، بالشفاعة سيدنا كلنا وتلاقي القديسة مريم وشفاعة جميع مصاب قديسيك آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء والأرض مسجون له مجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير رحمة كثير تحنن. الذي لا يشاء موت خاتم استمر جوايحي أدعي كل خلاص من غمرات ختم تزرع. يا رب قلنا في هذه الساعة كل ساعة البطن سهر حياتنا اشرام وسهر، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نيتنا اشرم أمرنا في خطايانا نجينا من حزن ضيع عقارب وحدنا من السنين معسكرا محفوظين ومرشدين نصر اتحاد إيمان ودغين محسوس غير محدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.

صلي مع بعض التنميات كل يوم تحت صليبك. كل يوم تحت صليبك كنت بفكر فيك يا رب، ايوه اجيلك من غير خوف زي ابويا، عن اسراري وعن حكاياتي هناك بحكيلك. كل يوم تحت صليبك كنت بفكر دايما فيك يا ربي، واجيلك من غير خوف زي ابويا، عن اسراري وعن حكاياتي هناك بحكيلك. كنت كتير يا ربي بفكر من دلوقتي وحتى اما اكبر، اني لا يمكن يوم هتغير وانسى صليبك. كنت في قلبي دايما اصلي يفضل حبك فيا تملي، وما فيش حاجة في يوم تمنعني اني اجيلك وافضل احكيلك. ولما كبرت ناديتك تاني، بس لقيت في ايديا يا ربي قيود منعاني، حزن وخوف مالي كياني، سجن خطية وحب وشهوة عالم فاني. ولما كبرت ناديتك تاني، بس لقيت في ايديا يا ربي قيود منعاني، حزن وخوف مالي كياني، سجن خطية وحب وشهوة عالم فاني. وبقيت تاني يا رب بفكر امتى ارجع لك، وازاي هقدر اقعد زي ما كنت صغير تحت صليبك. وبقيت تاني يا رب بصلي انك تغفر لي شهوة روحي وقلبي.

بين أحضان الآب في الروح فرح يملاني، مسحت دموعي جددت كياني، بعت رفضت من عمق القلب ندم جواني، ولما رجعت لقيتك حاني. بين أحضان الآب في الروح فرح يملاني، مسحت دموعي جددت كياني، بعت رفضت من عمق القلب ندم جواني. وازاي بقى يا رب هكافئك على غفرانك وعلى رعايتك، افضل طول الوقت اطوعك جوه طريقك، ويكون قلبي بيرنم لك طول العمر همجد اسمك، اغلى ما عنده بيقدم لك.

بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. ربنا ولنا مخلصنا الصالح يسوع المسيح، نشكرك يا رب من عمق قلوبنا على محبتك ورحمتك وتحننك طول اناتك علينا يا رب. نشكرك يا رب على ابواب الكنيسه المفتوحه قدامنا يا ربي، نشكرك يا رب على حضنك المفتوح لينا دايما يا رب، لان مهما بعدنا يا ربي، مهما لفينا في الدنيا، مهما تعبنا من اي امور يا رب، نيجي ونترمي في حضنك يا رب، نلاقي حضنك دايما مفتوح لينا. نشكرك يا رب على طول اناتك علينا يا ربي، انك تتحمل دايما ضعفاتنا، تتحمل يا ربي كل لحظه بنبعد عنك فيها، تتحمل يا ربي ان احنا دايما نكون ضعفاء قدام حاجات كتير يا ربي، لكن لما بنجيلك ناخد منك انت المعونه والقوه يا ربي، ونلاقي حضنك دايما مفتوح. نشكرك يا ربي على تحننك علينا يا ربي طول الوقت. اجعل يا ربي ابواب كنيستك دايما مفتوحه قدامنا يا ربي، اجعل فعلا يا ربي نظرنا دايما للصليب يا ربي عشان نلاقي فيه مصدر قوه، نلاقي يا ربي فدائك لينا واحتمالك الالم من اجلنا يا ربي. نشكرك يا ربي على تحننك علينا يا ربي، وان دايما ابواب الكنيسه مفتوحه. ادينا يا رب ان احنا دايما نجري يا ربي ليك، ادينا نكون دايما يا ربي موجودين تحت صليبك يا ربي، ننظر ليك ونشكي يا ربي بكل اوجاعنا كل المنا، ونلاقيك دايما بتسمع لينا يا ربي. اذكر يا رب الخدمة كل مراحلها يا رب في الكنيسة، اذكر يا رب كل نفس بعيدة عنك ردها ليك يا رب في كل العالم، اذكر كل انسان ضعيف كنت مصدر القوة لي يا ربي. اجعل يا رب دايما اتكلنا عليك، ما تخليش يا رب اي انسان ينظر لاي مصدر قوة تاني يا رب في العالم، ولكن يكون قوتنا ومعونتنا فيك انت يا ربي. ادينا يا رب ان احنا نكون بنرمي همومنا دايما قدامك يا ربي، وتكون انت اللي بتدينا القوة والمعونة يا رب. بارك كل واحد واقف قدامك، اذكر يا رب كل حد ما قدرش يجي النهارده، كل نفس يا رب بعيد عنك ردها ليك، كل ضعيف يا رب دي قوه، كل مريض دي له انت الشفاء يا رب، كل حزين يا رب كن انت العزاء لي يا رب. باركنا يا رب كل بركه روحيه، واسمعنا يا رب ببركه شفاعه امك ساعه عذراء مرت مريم، قدس عظيم ماري جرجس، ابونا بشوي كامل وجميع مصاف قديسيك. اسمعنا عندما دعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لينا، ولا تدخلنا في تجربة، إن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين.

لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدن منه سارق ولا يفسده سوس، لأنه حيث

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت، السماء والأرض ما يتامل مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
2: زقصاصي وسيوسي، منفصل شريف من شارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك.

0: لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع مضية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجوال كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحين

0: إذن سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.
1: آمين.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته. آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا.

وضع أفهامنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح، وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجس الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما إذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الأعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا

في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد
أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها.

رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية. الأصحاح الرابع. وإنما أقول، ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. أتضرع إليكم أيها الإخوة، كونوا كما أنا، لأني أنا أيضا كما أنتم. لم تظلموني شيئا، ولكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول، وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. فماذا كان إذن تطويبكم؟ لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أصدق لكم؟ يغارون لكم ليس حسنا، بل يريدون أن يصدوكم لكي تغاروا لهم. حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين، وليس حين حضوري عندكم فقط. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم، ولكني كنت أريد أن أكون حاضرا عندكم الآن وأغير صوتي لأني متحير فيكم. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموت. وكل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربي، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ
الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح؟ هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة، لسنا أولاد جارية، بل أولاد الحرة. الأصحاح الخامس. فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم. خميرة صغيرة تخمر العجين كله. ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أي من كان. وأما أنا أيها الإخوة، فإن كنت بعد أكرز بالختان، فلماذا اضطهد بعد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. وإنما أقول: اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل،

سكر، بطر وامثال هذه التي اسبق فاقول لكم عنها. كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. واما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. الأصحاح السادس. أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لا تضل، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان. انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي. جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد، هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا، لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط. لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم. وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله. فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا، لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة. آمين.

يقول الكتاب المقدس في مزمور 126: الذين يزرعون بالدنيا يحصدون بالاجتهاد، سيرا كانوا يسيرون وهم باقون، حاملين بدارهم ويعودون بالفرح حاملين اعمارهم.

0: بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة السادس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا دوناديوس مطران كرسي الجيزة وتوابعه. تسر شركة هاي ليفل للصوتيات والمرئيات أن تقدم قصة حياة القديسة كاترين.
1: الجاموسة عدل العمدة، الجاموسة عدل العمدة.
2: طيب هل يا علي، هل يلا بسرعة ندع لعمك مجلع.
1: عم مجلع هو كل حاجة، عم مجلع جاموس عدولد يبقى عم مجلع، فار مغلبنا يبقى عم مجلع، ولسه عم نضحوها برضك عم مجلع، هو مش غير ولا ايه؟
2: وانت مالك يا ولد، انت يلا بسرعة يلا قوم نجع لعمك.
1: عارف عم مجلع.

0: فيه الجاموسه بتولد يا مجله الحاج نعمل معروف
1: اطمن يا عمر والجاموسه ولدت خلاص
0: الحمد لله اقعد يا مجله يا اخويا اقعد نعمل لك شاي
1: تعمل لي شاي طيب يا حضره العم اديني اقعد اهو
0: يا مرحب بيك يا مجلع افندي
2: اللي انت يا مجلع افندي مش هتحكي لنا حكايه النهارده من حكايات الحلوه
0: فكرتني يا علي ما تحكي لنا حكايه يا مجلع افندي من حكايات ابائنا القديسين
1: بشرط يا حضره العمر انك تاكيني من لبن السرسوب بتاع الجاموسه الوالده دي
0: بس كده حاضر يا سيدي
1: حكايتنا النهارده عن قديسه عظيمه قدمت حياتها للموت بفرح علشان تكسب المسيح
0: يعني الحكاية النهاردة عن قديسي وشهيدي
1: تمام يا حضرة العم قديسي وشهيدي
2: ويا ترى دي تبقى مين
1: دي القديسة العظيمة دي القديسة كاترين
0: دي اللي ديرها في جبل موسى
1: دي وهناك جسدها كمان بيخرجوا للناس تاخد بركته كل سنة ليلة 7/12
2: طب يا عم مجلع احكي لنا بقى

0: اتولد في الجيزة كاترين في مدينة اسكندرية في أواخر القرن الثالث من أب وأم وثنيين، وكانوا من أغنياء مدينة اسكندرية، وقالوا عنها إنها من سلالة الملوك. وكانت الجديسة كاترين في قمة الذكاء ورزالة العدل، وكانت جميلة قوي. ولما كملت من العمر 18 سنة برعت في كل العلوم المتعارف عليه في ذلك العصر. ولما أراد رب المجد إنه يختار الجديسة كاترين المباركة لتكون إناء مختار وشاهد للحج، شافت في الحلم ست العذراء الطاهري كانت شايل على ايديها ابنها الحبيب وهو طفل، وقالت لربنا يسوع المسيح
1: بقى كاترين وابنها ليه.
0: لكن رب يسوع المسيح ما كانش بيبص على كاترين، لانها ما تعمدتش. لما صحي كاترين من النوم عرفت انها رؤي، وان رب يسوع المسيح عاوزها تنال سر المعمودية. فجري كاترين للكنيسة وقابلت الأب الكاهن.
1: يا ابويا يا ابويا، أنا شفت الست العذراء مين من رب المجد يسوع المسيح، هو طلب مني إن أتعمد على اسم الثالوث القدوس.
2: بس والدك ووالدتك وثنيين ومش هيرحموكي لو عرفوا.
1: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنا عارفة يا ابويا، عارفة كل اللي هيحصل، لكني مستعدة.
2: والألام يا كاترين، الألام هتستحمليه إزاي؟
1: من يتألم معي لكي يتمجد أيضا معي، مش ربنا قال كده يا بونا؟
2: خلاص يا كاترين، باكر صباحا. وعمدك يا كاترين باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد.

0: ولادة القديسة كاترين سر المعمودية. من اللحظة دي اجتهدت القديسة في اكتناء الفضائل، فبقت غنية بالنعمة، ونظرت بطوليتها لتعيش لعريسها السماوي.
1: يا رب يا رب دبر سفينة حياتي بسيرك، واعطني فهما لكي أتاجر بالوزنات مدام لي وقت، قبل أن يقال لي هلما أريني تجارة زمانك. يا من ملأت الأجرام من بركتك ارمي عطشي يا رب، انت يا رب على قلبي من بركاتك، فانو زرع الفضيلة في قلبي وتعهد بالمراحل ليخرج ثمر البر بمراحلك. انا يا رب اناء تراب فارغ، املأني كما ملأت اجرام الماء من الحياة، إني جائع فاشبعني، اشبعني يا رب كما أشبعت 5000 من خبز البركة. يا معطي الخلاص اسكب في قلبي يا رب ولو قطرة واحدة من محبتك، فتسكن في قلبي لتحرق الأفكار النجسة. اسم ضعفي اسمي يا رب، انا اثق يا رب انك تستمع وتستجيب.

وظهر لها السيد المسيح رب المجد، وكانت مع أمه القديسة العذراء وعدد كبير من الملائكة، وقال لها

0: وقرب لها السيد المسيح ولبسها خاتم في ايديه. ولما صحيت كاترين لقت الخاتم في ايديه.
1: معقولة انا الخاطية هيجيني المسيح بنفسه لحد عندي؟ انا ما استحقش.

سانت كاترين إلى المدرسة المسيحية الشهيرة اللي كان بيعلم فيه الفيلسوف أورجانوس، وابتعدت القديسة على درس علم الفلسفة وعلم اللاهو لغاية ما برعت فيه وبقت من فلاسفة عصره. ورغم كده كانت متواضعة قوي وكانت بتعامل كل الناس بمحبة كبيرة قوي.

0: يا كاترين يا بنتي انت كبرتي، وبصراحة في عمرك كتير طلبوك للجواز.
1: يا والدي يا والدي، انا لسه صغيرة ونفسي اعيش لعريسي، عريسي اللي انا بحبه.
0: عريسك؟ يعني انت بتحب حد من غير ما اعرف؟
1: لا لا يا والدي، انا مش ممكن احب حد من غير ما تعرف. لكن يا والدي.
0: يا بنتي انا مطمن عليكي، والالهه تحميكي ويحافظوا عليكي. عاوزه حاجه؟ انا خارج.
1: مع السلامه. مع السلامه يا والدي، الالهه تحافظ عليك. معقول الحجاره دي تقدر تدافع عننا؟ تقدر تحافظ علينا؟ دي حجاره، حجاره لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. المسيح يهديك، المسيح يهديك يا ولد.
2: اسمع يا فاكيوس،
3: امر مولاي.
2: انا عاوزك تعمل حفله كبيره وتجيب فيه الالاف من البقر والغنم علشان نقدمها للاله. الكل لازم يسجد ويبخر للالهه، واللي مش هيسجد للالهه طبع راسه بالسيف.
3: امرك يا مولاي الملك.
2: يلا بسرعه نفذ الامر.
0: بقول لك يا حنة، الملك ماكسيميانوس لسه واصل مصر حالا، وامر بالسجود والتبخير للاصنام، واللي مش هيسجد هيموت.
4: مين هيقدر يقف قدام الوالي وجنوده يا مرقص؟
0: ايه ده؟ شايف اللي انا شايفه؟ ايوه، دي كاترين الجميله. يا ترى بتقول ايه للناس اللي واقفين معاه؟
1: اوعوا تخافوا من اللي يقتل الجسد، خافوا من اللي يقتل الروح. المسيح علمنا اننا نجاهد ونحتمل.
0: الملك مش هيرحم اللي يخلفه.
1: هو نسيتوا كلامه؟ وأن يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص.
0: الحرب قوية، جنود بيدبحوا بسيوفهم، ناس ملهاش قلوب.
1: من يحتمل التجربة يخلص.
0: وعيالنا مين يرعاهم؟
1: نسيتوا كلام ربنا منا؟ نسيت الأم الراضية؟ أنا لا أنساكم.
5: صلمني يا كاترين، صلمني.
1: المسيح يقويكم، يسندكم بيمين.
0: المسيح يحميك يا كاترين.
1: المسيح يحمينا كلنا.

0: سلام، ازيك يا بروس؟ وانت يا حنا؟ انا جايلكم النهارده مخصوص علشان اقول لكم وقف معانا. عايزه اقول لكم ان المسيح علمنا ان احنا ما نخافش. فاهمين؟ اوعوا تتهزوا. اوعوا يا مرقص، اوعوا يا حنا.
1: بس الملك مرسيانوس مش هيرحمنا.
0: طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم.
1: لو احنا استحملنا عيالنا مش هتستحمل.
0: من لا يحمل صليبه ويتبعني

0: صح الكل؟ مش ربنا قال كده؟
1: عندك حق يا كاترين، احنا لازم نجاهد من اجل ايماننا.
2: ايوه
1: احنا مش هنخاف مهما يحصل.
0: ربنا يقويكم يا اخواتي ويساعدني عشان اكمل جهادي.

0: مين دي يا فاكيوس؟
1: مش عارف يا مولاي. انت مين؟
2: انا كاترين، عبد يسوع المسيح الهي.
1: ايه انت مسيحيه؟
0: وازاي جرأتي وجيتي المعبد هنا؟ انت مش خايفه من غضب الالهه؟
2: عاوزين نخاف من شويه حجاره؟ هلا بتسمع؟ هو اللي بتشوف؟
0: لولا جمالك ده انا كنت قتلتك.
2: الجمال مش كل حاجه، الجمال كالعشب، كعشب البحر.
0: باين عليكم مثقفه قوي.
1: يا مولاي دي معروف عنها انها فيلسوفه العصر، وبعدين دي من عائله امر المولان.
0: ومش خايفه لا تموتي؟
2: دي حجاره، حجاره لا بتسمع ولا بتشوف، لكن اله يسوع المسيح هو الخالق الكون كله. يا ريتك، يا ريتك ترجع عن عبادتك دي وتعبده. هو وحده الاله الحقيقي، الاله اللي يستحق له السجود.
0: كاترينا انت ذكيه قوي يا كاترينا. اسمعي يا كاترينا، انا لازم اكمل الحفل ده بتاع الليلادي، لكن بكره لازم اشوف. يا حراس خدوها للسجن.
3: امر مولاي.
4: ولما شافها الملك ميكسيميانوس وعجب بجمال الجديدة كاترين وجودة علمها، ولما المسيحيين عرفوا مجابلة الجديدة بالملك افتخروا بإيمانه وبقوة شجاعته. ورغم كل المحاولات اللي قام بها الملك مع الجديدة، لكنه ما قدرش يرجعها عن إيمانه، فأمر الجنود إنه يحطوها في سجن مظلم. فكانت دايما بتصلي.

0: يا رب يا رب يسوع المسيح، ساعدني على احتمال التجارب بصبر وشكر، ساعدني أن أكون رسالتك الحية أمام كهنة الأوثان بل وأمام الملك حتى يعود عن عبادة الحجارة، الحجارة التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، ويعرفوك أنت الإله الحقيقي. فساعدني، ساعدني يا رب أن أقدم نفسي وجسدي ذبيحة حية من أجلك، من أجلك أنت وحدك يا إلهي. يا رب لو كانت حياتي ثمنا لخلاص هؤلاء فإني أقدمها يا رب لك حبا فيك. أمين.
1: يلا يا كاترين، الملك عاوزك.
2: أنا عايز أعرف أنت إيه جايبة الشجاعة دي كلها منين؟ تطلعي مين ومنين؟
0: أنا اسمي كاترين، أما نسبي فمعروف في الإسكندرية، وأجدادي من أشراف المدينة. أما عن غايتي فقد وهبت نفسي وحياتي لما عرفت الحقيقة، وإني كلما ازددت علما ازددت يقينا، ازددت يقينا أن الأصنام التي تعبدونها ما هي إلا خرافات سخيفة.
2: جبت الجرأة دي منين يا كاترين؟ انت عايزة ايه؟
0: انا مستعدة، انا مستعدة ان اضحي بكل حاجة.

0: حاجة أملكها في سبيل أنك تعترف بالإله الحقيقي ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. هي أنت ومملكتك كلها.
1: اسمعي كاترين، كاترين هو صحيح أني مملوكش الفلسفة زيك، لكن علشان أرد عليكي لازم أجيب لك علماء عظام بالمملكة، هم اللي يقدروا يهدموا كل اللي انت تعلمتيه، يقنعوكي بعبادة الآلهة.
0: وأنا مستعدة، أنا مستعدة أن أقابلهم وأتكلم معاهم وأنا أقول لي ثقة ويقين أني بقوة ربنا هقنعهم.
1: هنشوف يا كريم.

0: وإيه يا مجلع اللي حصل بعد كده؟
1: كل المدينة عرفت بالمقابلة دي، الأكابر والأرمية والفجر، الكل فينا عن اليوم اللي فيه كاترين هتقابل العلماء، وكانوا مستنين اللحظة اللي يشوفوا فيها شابة صغيرة تقف قدام علماء الملك.
2: والملك جاب العلماء فعلا؟
1: الملك أحضر 50 عالم من أكبر فلاسفة المملكة علشان يناقشوا كاترين.
0: ويا ترى إيه اللي حصل؟
1: فضلت القديسة تصلي وتصوم من أجل اليوم دي علشان ربنا يساعدي وتنتصر على أعداء الإيمان ويتمجد اسم القدوس واستكبر.
0: ولما جبلتهم جلت لهم إيه يا مجلع فهمت؟ قول الله يخليه.
3: لما أخطأ الإنسان كان لازم يخبر أبوه، ولأن عقاب الخطية موت هيتجسد السيد المسيح الخليل. هو مات علشان يدينا ويدينا حياة جديدة. هو ده الإله اللي خلق كل شيء، هو اللي يستحق إن احنا نعبده. هو اللي بنقابل بيه مش الحجارة اللي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم.
4: أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك لأني ساعدتني يا رب أن أنتصر على هؤلاء العلماء، أنك يا رب تربح مخصمي وأقولهم الإيمان ده يا رب. ده ما كانش بقوتي، بقوة إيدك الممدودة في حياتنا يا رب. أرجوك يا رب ساعدهم حتى يكملوا استشهادهم. كن معاهم يا رب إلى النفس الأخير يا رب. أرجوك ساعدني أن أكمل جهادي على خير، لأن لك كل مجد وقوة وسلطان إلى الأبد آمين.
0: معقولة يا مجلع أفندي الملك قتلهم كلهم؟
1: طبعا كان صعب على الملك إن يشوف هزيمة الفلاسفة بتوعه من كاترين، والأصعب إنهم أمنوا بإله كاترين فكان لازم يموته.
0: طيب وكاترين يا مجلع يا أخوي؟

كاترين دي لازم تدوق أشد أنواع العذاب. خدوها وحطوها على آلات التعذيب، عاوز أشوف لحمها بيتقطع قدامي.

0: رغم ان كاترين قدرت تقنع العدد الكبير ده من الفلاسفه وتخليهم يعلنوا ايمانهم بالسيد المسيح، الا ان الملك رماها في السجن.
1: مش كده بس يا صموئيل، دول حطوها على آلات التعذيب.
0: الملك ده ظالم،
1: الشيطان قس قلبه زي ما قس قلبنا احنا كمان.
0: بتقول ايه يا متى؟
1: هي دي الحقيقه يا صموئيل. احنا سيبنا كاترين تواجهيني لوحدها، وخوفنا ده جنبها.
0: يعني عايزنا نروح للملك ونعترف له علشان يموتنا؟
1: قولي لا، عشان خايفين نبقى مسيحيين. احنا محتاجين التوبة.
0: انت رايح فين يا متى؟
1: مش عارف، بس صلي لي يا صموئيل عشان ربنا يسمعك.
0: يا متى، يا متى.

0: والآلات دي يا مجلع فن كانت عبارة عن ايه بالظبط؟
1: كانت عبارة عن عجلة متركب فيها سوق برد وتحتها شكل صندوق، وحطوها فيه وشغلوا العجلة عليها قدام جوف الملك.
2: وربنا سمح انها تتعذب.
1: العجيب ان آلات التعذيب اتكسرت وطارت كل أجزائه وجسرت الوثنيين وصرع كل الموجودين يعلنوا منهم بالسيد المسيح رب النجد اللي أنقذ الجديسة من إيديهم.
0: طيب والجديسة؟ الجديسة يا مجلع أفندي الملك شبه بعد كده؟
1: لا طبعا، خصوصا إن الملكة فوستيني مرات الملك ميكسيميانوس راحت له ساحة القصر تدور عليه.
3: ايه ده؟ مولات الملكة فوستينا
2: فين؟ جلالة الملك ماكسيميانوس
3: اهو يا مولاي.
0: خير يا جلالة الملكة؟
2: سيب كاترين يا جلالة الملك، سيبها ترحل وكفاية شر.
0: ايه ده؟ انت الظهر بقيتي مسيحية يا بيروفيوس؟ اقبض على الملكة وحطها في السجن.
1: بس ده يا مولاي ده ظلم.
0: حتى انت كمان يا قائد جيشي امنت بالمسيح؟ يا فاكيوس اقبض عليهم واقطع رؤوسهم في الحال.
4: امرك يا مولاي الملك.
5: شفت يا صموئيل؟ شفت اللي حصل؟ الملك قتل الامبراطور فوستينو.
6: الملك الظالم قتل الملكة لانها امنت بإله كاترين.
5: بعد الحلم، بعد الحلم اللي شافته الامبراطورة كان لازم تؤمن.
6: حلم؟ حلم ايه ده؟
5: شافت كاترين، شافت كاترين قاعدة على عرش النور، وشافت وهي الكندالة عشان تغذينا.
6: وبعدين ايه اللي حصل؟
5: الامبراطورة شافت الاكليل الجميلة مع كاترين، فلما صحيت راحت زارتها في السجن. وهناك اعترفت بالسيد المسيح بعد ما شافت عجائب ربنا يسوع المسيح.
6: المسيح إلهنا ده إله حي.
1: وفعلا نالت الملكة فوستيني وبيرفاريوس ومتين جندي قتلهم، ونالوا إكليل الشهادة بسبب إيمانهم بالسيد المسيح. أما كاترين فلما احتار معاها الملك أمر بقطع رأسي، فنالت إكليل الشهادة في سنة 307 ميلادية عن عمر 19 سنة. صلاتها كون معاني.

0: عندي حكاية حلوة قوي يا عم مجلع أفندي.
1: حقيقي يا مجلع أفندي أنت تستاهل كل خير، لأنك بتتعب نفسك كل يوم وتسمعنا حكاية من حكايات الآباء القديسين والقديسات. ربنا يعوضك يا مجلع أفندي.
2: يا أحسن حاجة في حياتي إن أقعد معاكم وأحكي لكم عن الآباء والقديسين اللي ربنا ينفعنا ببركة صلواتهم عني.
1: أمين يا رب.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم عظة روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان، وهي بعنوان كنيستي ما أجملها.
1: السلام عليكم الروح القدس والإله الأحد أمين. هنقرأ بعض آيات من أصحاح من المزمور 84. ربما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملك وإلهي هي محل راحتي. طوبى لكل الساكنين في بيتك يسبحونك إلى الأبد. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، والسبح لله دائما أبديا. طبعا في زي ما بيقول أبونا، الكنيسة مبنية على الإيمان بالمسيح اللي هو الصخرة، وربنا وعدها وعود كتيرة إن أبواب الجحيم لا تقع عليها، وكل آلة تصوب ضدها لا تنجح، وكل من يقوم عليها في القضاء تقضي عليه. وهذه الكنيسة جميلة، في عروس النشيد تقول أنا سودة لكن جميلة، أنا جميلة مع كوني سودة، سوداء سوداء يعني التجارب اللي جت لها. لكن الكنيسة جميلة بإيمانها المستقيم، بعقائدها الأرثوذكسية الكتابية. وحتى المرنم يقول كل مجد ابنة الملك من داخل، كل مجد ابنة الملك من داخل. الكنيسة من جوه فيها مجد، فيها روحانية. مجد الكنيسة وجمالها في إيمانها المستقيم، في عقائدها الكتابية، في طقوسها المسلمة بالتقليد من القديسين القديمة جدا. عشان كده النهاردة هنتكلم على بعض من جوانب جمال الكنيسة في طقوسها. لما نيجي نعرف الطقوس نقول الطقوس هي قوالب محسوسة بيصب فيها الإيمان والعقيدة غير المحسوسين. الإيمان حاجة عقلية والعقيدة حاجة عقلية. طب عايزين نقسمهم فنصبهم في حاجات قوالب محسوسة أم يظهروا يفهمهم الطفل والكبير، الجاهل والعالم، الراجل والست، الكبير والصغير، كل ده يعني لما العقيدة تتجسد. وأيضا تعريف تاني للطقوس هي تجسيد. مرة نقول قوالب مصبوبة محسوسة، مرة نقول تجسيد للإيمانيات والعقيدة.

عائد بتاعت الكنيسه. كل الطقوس الكنيسه ده الغرض بتاعها انها قوالب بيتصب فيها عقائد وايمانيات. شكل الكنيسه ليه معاني روحيه كتير قوي. شكل الكنيسه، الصليب اللي بنرسمه دايما فيه معاني روحيه وايمانيه وعقليه كتيره جدا. الأربان اللي بناخدها فيها عقائد وإيمانيات كثيرة وتأملات روحية كثيرة جدا. الأنوار اللي في الكنيسة فيها لها معاني روحية. البخور اللي بنستخدمه في الصلاة له معاني. حاجات كثيرة قوي. لبس الكهنوت الأبيض حامل الأيقونات والقديسين عليه. الكنيسة بأنوارها كده وجمالها تشبه السماء. بنحاول في الكنيسة نعمل سماء ثانية على الأرض تفكرنا بالسماء المنيرة بالله والمنيرة بالقديسين والمنيرة بالملائكة واللي يعني تنتظرنا علشان نعيش في هذا النور اللانهائي الأبد. نمسك حاجة مثلا زي الصليب. الصليب بنرشم الصليب كتير باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد أمين. دي في كل صلاة بنصليها، ولما يكون الواحد داخل على امتحان ممكن بيرشمه، داخل عنده مشكلة داخل بيرشمه، بنستخدمه كتير. قطعا كلنا عارفين المعاني الروحية بتاعت رشم الصليب، لكن برضي نقولها مع بعض للتذكرة. معلمنا بولس الرسول تكلم كتير قوي عن الصليب. مرة مثلا يقول ايه؟ اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. مرة تانية يقول لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. مرة تانية يقول أنتم الذين بينكم قد رسم يسوع المسيح وإياه مصلوبا. عشان كده والآيات دي دايما بنحط الصليب أعلى حجاب الهيكل، أعلى حتة في حجاب الهيكل، علشان يبقى أمام أعيننا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. لأن الصليب هو حل قضية الفداء، وهو قلب قضية الفداء كلها، تم عليه الفداء والخلاص. فبقى هو علم المسيحية وشرط المسيحية وفخر المسيحية هو الصليب. عشان كده مهم جدا لما نرسم الصليب نقول الأول. أحيانا ناس ترسم الصليب بصبع واحد كده باسم الآب والابن. دي لما نعمل بصبع واحد وكأننا نتذكر الله الواحد. احنا ناس برضي موحدين بالله برضي، فنؤمن حتى في قانون الإيمان يبتدي بعبارة بالحقيقة نؤمن بإله واحد. فنرشم الصليب بصباع واحد كده يعني نتذكر الله الواحد. لما نرشم الصليب أحيانا بعض الناس يحطوا ثلاث صوابع كده مع بعض يرشموا الصليب. نتذكر الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس اللي هما في النهاية إله واحد في الجوهر. أحيانا الناس ما يعملوش كده ولا كده، بإيدهم كلها يرشموه كده. حتى ممكن تنفع برضه. نتذكر بالخمس صوابع خمس جراحات الصليب. ما هو الصليب والمسيح عليه كان فيه خمس جراحات مؤلمة تنزف دما، فيه الثلاث مسامير، اثنين في ايديه وواحد في رجليه، واكليل الشوك وطعنة الحرب. هذه الخمس.
في تقليد قديم كانوا يرشموا الصليب.

يحطوا، بتشوفوها في الصور حتى، يحطوا يعملوا كده اهو، يعملوا كده ويرسموا الصليب. هنا الراجل لما يعمل كده، المسيح يعني عاوز يقول ان برشم الصليب بعشر عقل، عشر عقل من الصوابع يعني، دي ثلاثة ودي ثلاثة ودي ثلاثة، تسعة، ودي يبقى عشر عقل. العشر عقل ديت بترمز ليسوع المسيح. كلمة يسوع المسيح فيها عشر حروف. يسوع المسيح فيها ايه؟ لما نعدها كده فيها عشر حروف. يبقى احنا يعني واحنا بنرسم الصليب بالطريقة دي بنتذكر يسوع المسيح، لأنه يعني به الخلاص، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فيسوع المسيح ده حياتنا وكل حاجة يعني بالنسبة لنا، فبنتذكره ساعة رشم الصليب. يبقى الصليب ممكن يترشم بصباع واحد، ثلاث صوابع، خمس صوابع، بعشر عقل، وكلها ليها معاني روحية رئيسة أوي أوي. نرشم الصليب نقول بسم الآب فوق، لأن بنؤمن أن الله المسيح قال السماوات كرسي الله، فالله فوق، فوق الجميع، سواء في الموقع أو في السمو والعظمة بتاعته فوق، فالله فوق. آخر حاجة فيه على قد ما نقدر بنقول بسم الأب، والأب ننزل تحت على أول بطننا كده نقول بسم الأب. طبعا بترمز دي للتجسد، نزول المسيح الأقنوم الثاني من السماء لبطن العذراء، زي ما بنقول في القداس تجسد من العذراء القديسة مريم. فبالروح القدس نزل وحل في بطن العذراء، وروح القدس حل عليها، طهرها وملاها نعمة علشان تولد المسيح بلا خطية وبلا حتى خطية آدم، لا يتلوث بها المسيح الذي شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحده. وبعدين بننتقل من بإيدنا من الشمال لليمين، نقول والروح القدس. الروح القدس بعد ما المسيح جاء وتجسد وبعد كده صلب وتمم الفداء وسفك دمه، والكنيسة تأسست على اسم المسيح، جاء الروح القدس وحل في الكنيسة وابتدى يعمل في أسرار الكنيسة. فمن خلال عمل الروح القدس في أسرار الكنيسة زي المعمودية والميرون والاعتراف والتناول، أسرار الخلاصية دي، نقلنا من الجانب الشمال إلى الجانب اليمين. الجانب الشمال ده يعني الرفض، المرفوضين دايما على الشمال، يعني الظلمة، يعني الضعف، يعني البعد عن الله. اليمين دايما يرمز للقوة، للنور، للاقتراب من الله، للقبول. المقبولين دايما يجعلهم على يمينه والمرفوضين على شماله. والقداسة ايضا بعمل الروح القدس في أسرار الكنيسة المؤسسة على دم المسيح وإيمان المسيح، نقلنا من الشمال إلى اليمين. وبعدين بنختم بقى الإله الواحد. احنا ذكرنا الآب والابن والروح القدس هذا التثليث، وبعدين الإله الواحد، احنا بنؤمن بالله واحد لا شريك له، نؤمن بالوحدانية في الجوهر كما نؤمن بالتثليث في الأقانيم. وحتى ابتدينا الرشم بكلمة باسم، اسم واحد، شو بقى اسم، وبعدين الأب والابن والروح القدس، ثم كلهم لهم اسم واحد اللي هم الله.

لو بؤمن بثلاث آلهة زي ما بيقولوا كنا نقول بأسماء، ما دام لو ثلاثة لكن ده واحد اسم. أنت يا راجل ليك اسم واحد لكن فيك في تركيبتك نفس وجسد وروح، وعمره ما بقى لك ثلاث أسماء أبدا. وبالملاحظة دي بقى أحب أقول لكم إن الواحد فيكم لما يجي يكتب، عايز يكتب مثلا كراس ولا كتاب باسم الاب والابن، يكتبها به الف، به الف سين ميم، ما يكتبهاش به سين ميم على طول زي ما جت في الانجيل عندنا، نكتب باسم الاب والابن. المسيح لما قال عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، ليه؟ عشان يبقى اسم واحد للثلاثة اقانيم في الاخر الاله الواحد. يبقى احنا كده عقيدة وفي الآخر بقى بنختم آمين. آمين بقى تعني كل اللي فات، بتعني إن احنا نؤمن، يعني آمين يعني من الإيمان، نؤمن بالله الواحد بالثلاثة أقانيم، بأن الله متعالي وعظيم، إن المسيح تجسد في بطن العذراء، إن الروح القدس بيعمل في الأسرار ونقلنا من الشمال لليمين، من المرفوضين إلى المقبولين، ونؤمن بكل عمل الفداء، ونؤمن بالخلاص اللي تمه، ونؤمن بكل هذه المعاني لما نقول آمين. عشان كل ده بيقولوا الصليب لما يحبوا يعرفوه يقولوا إيمان، قانون الإيمان المختصر. الصليب، رشم الصليب ده يسموه قانون الإيمان المختصر. لما نرشم الصليب أكننا قلنا قانون الإيمان كله. الله الواحد، نؤمن بيسوع المسيح والروح القدس المحيي المساوي للآب، وكله كله كله في الرشومات الصغيرة دي، الكام كلمة اللي قلناها. الصليب زي ما قلت بنرشمه في صلواتنا، يا ريت الواحد لما يرشم الصليب يرشمه بطريقة هادية عشان يتأمل في المعاني دي. بنرشمه في ساعات الضيق والامتحان والمشاكل علشان ناخد قوة بيه ونتشجع ونستدعي قوة المسيح الكائنة في الصليب، لأن فعلا المسيح صلب عن قوة وليس عن ضعف. حتى بنقول في لحن هومونوجينيس بتاع الجمعة الكبيرة، نقول ايه؟ قدوس الله الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. قدوس الله الذي أظهر بالضعف، ضعف الصليب يعني، واللي شافوا المسيح على الصليب أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. والمسيح زي ما احنا عارفين مش صلب مرغما أبدا، كان يقول لي سلطانا أخذها أضعها ولا سلطانا أخذها، ويقول لبيلاطس ليس لك سلطان لولا أن أعطاك الآب. يعني المسيح جاء مخصوص للشغلانة دي، فده قوته مجرد لما جم يقبضوا عليه وقالوا له من تطلبون؟ قالوا له يسوع المسيح. قال لهم انا هو، خافوا وارتدوا الى الوراء وقعوا على الارض. دي قوه المسيح تظهر هنا، لكن انه يتصلب يدق وهو ساكت، دي كان هو بمزاجه وسرور ايضا، حتى يقول لك من اجل السرور الموضوع امامه، لأن هي الطريقة الوحيدة لخلاص الإنسان، وهو جاي لخلاص الإنسان. فالصليب ده فيه معاني كتيرة أوي أوي أوي. نيجي مثلا لحاجة تانية بنستخدمها كتير برضه جوه الكنيسة، الأربانة. ياه، الأربانة الصغيرة دي فيها معاني كتيرة أوي. مثلا الأربانة خبزة مستديرة. مستديرة دي بمعنى زي قرص الشمس كده، ترمز للمسيح شمس البر. دايما الدايرة

ليس لها بداية ولا نهاية، تلاقيها حاجة واحدة كده، دايرة واحدة. طب ما هو ده الله الذي ليس له بداية ولا نهاية، الأبدي الأزلي السرمدي. يبقى ترمز للمسيح كشمس البر أنار حياتنا، ترمز لله في أزليته في أبديته التي بلا بداية ولا نهاية، أبدي أزلي. الختمة اللي فيها مكتوب فيها إيه؟ قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. تلاقي كده في حروف بالقبط كده، أجيوس أسيوس، أجيوس الشيروس، أجيوس الصناتوس، يعني قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. دي التسبيحة الخالدة بتاعت الصرافيم اللي بيسبحوها الملائكة في السماء على طول، كل شغلتهم قدوس قدوس قدوس. تسبيحها الخالدة موجودة على الأربانة علشان لما نشوفها نسبح الله. التلات تقديسات دي اللي بنقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد عنا ارحمنا، الذي صلب عنا ارحمنا، الذي قام بين الأموات صعد إلى السماء ارحمنا. دي بتذكرنا بملخص لعمل الفداء كله، التجسد والصلب والقيامة والصعود، هم دول ملخص عمل المسيح الفدائي لما جه ولد ثم صلب ثم قام ثم صعد إلى السماوات ورجع إلى مجده وجلس على كرسي. أدي ده موجود في الأربان، المعاني دي كلها موجودة في الأربانة في عبارة قدوس الله قدوس القوي بالقبطي. الخب نلاقي فيه 12 صليب صغير ووسطهم صليب كبير كده، ده بيرمزه للسيد المسيح في وسط تلاميذه، تلاميذه الـ12 وهو في وسطه. تمسك الأربانة كده وتعدها هتلاقي 12 صليب، وصليب كبير يسموه في الطقس الإسبادي كون، أي أو السيد، يعني السيد المسيح في وسط تلاميذه الـ12، ده في الأربانة. الأربانة تلاقي فيها 5 خروم، ناحية تلاقي 3 خروم والناحية التانية خرمين. ايه دي؟ قال دي ترمز للـ5 جروح بتاعت المسيح، الـ3 مسامير وإكليل الشوك والطعنة، 3 مسامير وإكليل الشوك والطعنة. بنقدم لما نيجي نقدم الحمل بنقدمه يا إما 5 أربانات يا إما الأول 3 أربانات يا 5 أربانات يا 7 أربانات. التلاتة بترمز للثالوث، وناخد منه واحدة لأن أحد الثالوث اللي هو الابن جه وتجسد واتصلب كده. الـ5 أربانات لما ناخدهم لما نقدمهم يعني بيرمزوا لـ5 ذبائح العهد القديم، كان في الخيمة والهيكل اليهودي يقدموا 5 ذبائح: ذبيحة المحرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، ذبيحة السلامة، تقدمة الدقيق، 5. وكلهم كانوا يرمزوا لذبيحة المسيح، كلهم يرمزوا لذبيحة المسيح من جوانب متعددة. المسيح المصلوب ذبيحة خطية، وهو ذبيحة إثم، وهو ذبيحة محرقة، وهو ذبيحة سلامة، وهو تقدمة ملتوتة بالزيت والروح القدس. كلهم كانوا يرمزوا لذبيحة المسيح، فبنقدم 5. أحيانا لما يكون العدد كبير مثلا نقدم 7 أربانات. الـ7 أربانات برضه يرمزوا لي 5 ذبائح وحاجة تانية اسمها عصفورية تطهير،
في العهد القديم كان لما يكون واحد أبرص وشوفي يروح للكاهن يعمل له صلوات تطهير عشان يقدر يختلط بالناس، لأن الأبرص كان بيعتبر نجس. أول ما يشفى يروح للناس للكاهن عشان يعملوا صلوات التطهير. فكان الكاهن من ضمن صلوات التطهير يجيب عصفورين، يذبح واحد ويلطخ من دمه في التاني الحي وطيره. طب دول يرمز لإيه الكلام ده؟ يرمز لموت المسيح وقيامته من أجل تطهيرنا. هو ربنا عاوزه يعني يكمل الاثنين دول، انه يعني ينبهه لموت المسيح وقيامته. العصفور بقى لو عصفور واحد اللي ذبحه مش هيقدر يقومه تاني عشان يطير، فيعمل ايه بقى؟ واحد يرمز لموت المسيح اللي بيتذبح، والتاني ياخد من دمه ودم اللي اتذبح ده ويطير التاني يرمز لقيامة المسيح. فعصفوري التطهير دولت إلى جانب الخمس ذبائح الأخرى، يبقى سبع قربانات. أما ما زاد عن ذلك يعني أن القربان لما يكون عيد ليلة عيد والناس كتيرة بيبقى يعني بيتحط من أجل ضرورة العدد بس، لكن الأعداد دي هي اللي ليها معاني طقسية وروحية. دم القربان ما نحطش فيه ملح ونحط فيه خميرة. ما نحطش فيه ملح للقربان لأن الملح بيتحط في أي حاجة لحاجتين لسببين. مذبحة المسيح ما فيهاش السببين دول. بنحط الملح لبعض الأطعمة عشان يحفظها. كان زمان قبل التلاجات لما يكون الواحد عنده حتة لحمة عاوز يحفظها يحط لها ملح كتير. الملح ده يمص منها المية وما تعفنش بسرعة. حتى المسيح يقول كل ذبيحة تصلح بملح أو تملح بملح. ذبيحة المسيح غير قابلة للفساد، يبقى هنحط لها ملح ليه؟ وحاجة تانية، الملح نحطه لما يكون فيه أكل عادم كده ملوش طعم ونحط له ملح قوم يديله طعم وكده يعني ونكهة كويس. المسيح ده هو الإله الكامل اللي فيه طعمه فيه ريحته فيه حلاوته فيه عظمته، مش محتاج لملح يملح أو حاجة خارجي. فعشان كده ما بنحطش في القربانة ملح. طب بنحط في القربانة خميرة ليه؟ بنحط في القربانة خميرة مع ان الخميرة فيها بكتيريا، والخميرة بترمز في الكتاب المقدس للخطية. الله، يعني المسيح فيه خطية؟ لا، المسيح ما فيش خطية. المسيح شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. ما بنحط ليه بقى الخميرة؟ لأن المسيح ما فيش خطية لكن هو حمل خطايانا. حتى يوحنا لما رآه يقول هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. المسيح حمل خطايا العالم في جسده، فعشان كده بنحط الخميرة التي ترمز لخطيتنا احنا اللي حملها المسيح. وفي نفس الوقت الخميرة لما تتحط القربانة لما نيجي نسويها في الفرن البكتيريا الخطية اللي فيها بتموت، خلاص بتموت. فالمسيح أمات الخطية بالصليب. حرارة الفرن بتميت بكتيريا الخطية، بكتيريا الخميرة. شدة آلام الصليب موتت بكتيريا الخطية اللي حملها المسيح في جسده، وبقى جسده طاهر زي ما هو
حمل خطايانا بس، وصلر الخطية بالصليب، وأباد الموت بموته، لأن الخطية والموت يعني صنوان لا يفترقان. يقول لك أجرة الخطية موت. مرتين يقول الشهوة إذا حملت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. فالمسيح موت الخطية، صلب الخطية على الصليب، وأمات الموت بموته وانتهى. زي ما الخميرة بتنتهي من القربانة لما نضعها في الفرن، حرارة النار بتميت البكتيريا وتقتلها. المسيح صلر الخطية بالصليب وأمات الموت بموته. فدي كلها معاني في القربانة، القربانة الصغيرة دي اللي الواحد هو طالع يشتريها ويقعد ياكل فيها هو ماشي ولا بتاع. لا، دي فيها معاني كتير كتير قوي، لو الواحد اتأمل فيها كده يبقى مبسوط. له فاعليته وقوته في نفس الإنسان، يعني قطعا كل واحد فينا لما يدخل الكنيسة غير ما يكون داخل أي بيت تاني. أي بيت تاني عادي يمكن يدخل يهرب ويضحك داخل بيت، لكن داخل الكنيسة مهما كان برا يعني صعب يدخل الكنيسة كده يعني بنوع من الخشوع، لأن عارف ده بيت الله وداخل إلى محضر الله. وزي ما بيقول كده أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. يمكن يقولها العبارة دي هو داخل من باب الكنيسة من برا، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. وممكن قبل ما يدخل الكنيسة يقول مزمور فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في دير أورشليم. ويجي يسجد قدام الهيكل ثلاث سجدات: نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا، ويقوم يرفع إيديه ويصلي أبانا الذي، ويقبل ستر الهيكل، يقبل الإنجيل إذا كان مفتوح، يقبل الصليب وإيد الكاهن، ويمشي بهدوء لغاية ما يقعد في المكان اللي حيقعد فيه في الكنيسة ويبتدي يشترك في الصلاة. الإنسان لما يبقى في الكنيسة يتذكر كلام يعقوب أب الآباء لما قال حقا إن الله في هذا المكان، وقال ما أرهب هذا المكان، وقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. هو ده المكان الكنيسة، هو ده هذا بيت الله، ما أرهب هذا المكان، حقا إن الله في هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وشاف بقى سلم كبير قوي منصوب على الأرض ورأسه في السماء، والملائكة طالعة ونازلة، والله باصص من فوق السلم. فقال عبارته دي بقى: ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. يعني الباب اللي وصل للسماء هو الكنيسة. في مبدأ لاهوتي مشهور جدا يقولوا لا خلاص خارج الكنيسة، يعني لو جيتش الكنيسة واتعلق دهنت بالميرون واعترفت واتناولت وسمعت الوعظ وعملت بيه يبقى ملكش خلاص. حتى لو بره صليت وصمت وعملت حسنات وخدمت الناس وانت لا تمارس اسرار الكنيسه فمشكوك في خلاصك، لكن جوه الكنيسه انت مضمون خلاصك لأنه لا خلاص خارج الكنيسة.
يعقوب على طول أول ما مسك حجر ظهره بالزيت

زي ما احنا بندشن المسبح دلوقتي وأواني المسبح، وسمى المكان بيت إيل. بيت إيل يعني إيه؟ يعني بيت الله بالعبري، بيت إيل يعني بيت الله. فالكنيسة هي بيت إيل يعني بيت الله.

الكنيسة تبقى مستطيلة زي كده، وأحيانا بعض الكنائس يجي هنا في الحتة دي كده ويطلع منها حتتين كده تبقى على هيئة صليب، زي ما بتشوف الكاتدرائية مثلا في مصر العباسية كده، تلاقوا جه في الآخر كده وطالع منها جناحين كده، الحتة اللي هنا دي الشرق قبل الهياكل تبقى زي تمام الصليب. فالكنيسة على هيئة صليب ليها معاني روحية، والكنيسة لما تبقى على هيئة مستطيل مع قبة زي كده تبقى ليها معاني تانية. الكنيسة اللي على هيئة صليب تذكرنا بصليب المسيح الذي صلب عليه حتى خلصت. والكنيسة عموما هي جماعة المؤمنين، والكنيسة هي جسد المسيح المصلوب، جسد المسيح المصلوب، وجماعة المؤمنين هم جسد المسيح المصلوب. يعني ايه؟ يعني معلومنا بولس يقول وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله. يعني يقول كمان الذين للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات في صليبه. من أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعه. الموضوع في صليبه وفيه آلام. يقول إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. يقول لك أنا من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. يعني الإنسان المسيحي إنسان مصلوب. إنسان مصلوب يعني ملوش في شهوات العالم من ناحية، وزي المسيح ما احتمل آلام الصليب المسيحي يحتمل أيضا آلام الآلام أي آلام من أجل المسيح. فالمصلوب لما نتصور كده واحد مصلوب قدامنا هيموت خلاص على وشك يموت، تلاقي الإنسان المصلوب ده يتذكر الموت خلاص بينه وبين الموت حاجة، فكل مركز في الموت وهيعمل إيه يا ربي بعد الموت فيه إيه وإزاي هقابل ربنا وإزاي وإزاي وإزاي. فالإنسان المسيحي التمام يفتكر دايما الموت، يعني مش الموت عشان يخاف، يفتكر الموت عشان يستعد. وحتى القديسين يقولوا الذي يتذكر الموت يكاد لا يخطئ، الذي يتذكر الموت يكاد لا يخطئ. فالإنسان يبقى دايما مستعد، ما دام أنت مصلوب مع المسيح قد صلب الجسد، يعني يصلب الجسد مع الأهواء والشهوات، يعني تصلب جسدك من أي شهوة. ما بقاش مثلا فيه صيام وانت فطر، ما بقاش فيه صلاة وانت نايم، ما بقاش فيه خدمة وانت مستريح، واخد بالك؟ يعني ده صلب الجسد. لو تصور قدامنا واحد مصلوب قدامك قرب يموت، مهما شتمته مش هيرد، يقول لك هرد يا هاخد خطية على آخر أيام ليه؟ على اخر ساعات حتى اخد خطيه لي انا اصلا. تلاقي الانسان المصلوب انسان متسامح. فالمسيحي المفروض يكون انسان متسامح. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب. الانسان المصلوب ايديه ورجليه فيها مسامير، لو تحرك اي حركه زياده تلاقي الشرايين تتقطع ويحس بالام وبرحه. المفروض الانسان المسيحي ما يتحركش اي حركه خارجه عن دائره

انجيل المسيح معلمنا بولس يقول لنا ايه؟ اسلكوا فقط. كلمة فقط دي مهمة. اسلكوا فقط كما يحق لانجيل المسيح، يعني ما تعملش حركة برة لانجيل المسيح، حركة فيها خطية، حركة فيها شر، حركة خارجة عن يعني أولاد الله، تبقى حركاتك وسكناتك وتصرفاتك كلها لها شواهد من الكتاب المقدس علشان ما تتعبش. فالكنيسة، الكنيسة بهذه الطريقة اللي على عهد الصليب تذكرنا بكل هذه المعاني. رسالة الكنيسة انها تجذبنا للمسيح المصلوب. كل ما تجي فتبص الصليب، تسمع وعظة عن الصليب، عن عن الفداء، فتنجذب للصليب. والمسيح قال: وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. كان بيتكلم عن لما يتصلب، يعني كل انظار الناس هتتجه الى المسيح المصلوب، وتشكروا على الفداء اللي صنعه لنا. المسيح عبارة كمان قال: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. في العهد القديم لما بنو اسرائيل كانوا يعملوا خطية، ربنا سلط عليهم في البرية سينا الحياة. كل يعمل خطية الحياة تنضبه يموت على طول، مفيش تفاهم. فصرخوا لموسى: الحقنا، ده احنا هنخلص كده في البرية من الحياة. صرخوا موسى: ربنا اعمل ايه يا رب؟ قال له: تجيب شوية نحاس وتعملهم على هيئة حية. حية نحاس من غير سم، طبعا النحاس ما فيه السم، وتجيب عمود عالي قوي وفي اخره تعلق الحية كده، العمود كده وتعلق الحية كده. الله، طب ما هو ده الصليب، مش ده الصليب ولا ايه؟ فكان كل اللي ينظر للحية ما تلغي تلبغه حية، ينظر للحية النحاسية المرفوعة على هذا الصليب يوسف، ولا عاوز يروح للدكتور ولا ياخد امصال ولا حقن ولا حاجه خالص. مجرد ما ينظر للحيه اللي مصلوبه فوق، اللي محطوطه على هيئه صليب، يشفى على طول. والخليه من السم لانها نحاس يشفى على طول. فالمسيح قال كده، قال: اللي ينظر الي وينجذب الي لا يحلق، بل تكون له الحياة الأبدية ويشفى من مرض الخطية اللي فيه. فتبص الكنيسة على هيئة صليب تاخد بركة، تبص على الصليب على الحجاب تاخد بركة، تبقى البنت لابسة الصليب صدرها المفروض تحترم هذا الصليب، وتسلك كبنت مسيحية يعني تحترم هذا الصليب اللي على صدرها. انت تعمل صليب على ايدك، تعمل صليب على بيتك، تعمل صليب في اي مكان. الصليب ده مش مجرد للتجميل ولا للزينة، لكن للمعاني الروحية. نفتكر الصليب ونحمل صليبنا ونسير وراء المسيح علشان نخلص، علشان نخلص. مهمة جدا جدا الحقيقة الكنيسة لما تبقى على هيئة صليب، نتذكر كل هذه المعاني. الصليب كمان رمز الحب، يقول: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد على الصليب، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لما تبقى كنيستنا على هيئة صليب، الصليب يساوي الحب الإلهي. الإنسان اللي يشوف الصليب يتذكر الحب الإلهي ليه، فيحب الله كنوع من

0: رد الصدى او رجع الصدى او رد جميل، وتحب الناس. المسيحية كلها بتتلخص في حاجتين: تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، قريبك يعني الناس كلها. فمحبة الله ومحبة القريب هي زبد المسيحية، وهي يعني الدسم كله بتاع المسيحية في الآية دي. فالكنيسة لما تبقى على هيئة صليب اتذكرنا بالمعاني دي كلها. لما تبقى على هيئة مستطيل أبد أو يعني فوق كده بتذكرنا بسفينة نوح. سفينة نوح لما تشوفوها في الصور كانت بالشكل ده، طولها 300 متر وعرضها 50 متر وارتفاعها 3 أمتار، ودي برضه كلها حاجات ليها معاني. ومن فوق يعني معمولة قبة زي نص برميل كده علشان المطرة والطوفان لما يجي عليها ما يغرقهاش، يهزم من حواليها يبعد. فالكنيسة بهذا الشكل المستطيل بتفكرنا بسفينة نوح. سفينة نوح كانت سببا في خلاص المؤمنين برسالة نوح واللاجئين إلى السفينة هربا من الطوفان. كل اللي جوه السفينة نجوا، وكل اللي بره السفينة غرقوا في الطوفان. هو برضه بالظبط كده، كل اللي جوه الكنيسة ينجو، وكل اللي ملوش علاقة بالكنيسة وحاسس انه مش محتاج لها ده بقى بيشاهد ويتعب قوي في يعني في طوفان بحر العالم وماشي لوحده، لكن في الآخر هيغرق، في الآخر هيغرق. الكنيسة هي سفينة نوح الذي خلص بها ثمانية أنفس من المية من الغرق. الكنيسة هي الحظيرة اللي بتأوي القطيع من الذئاب والبرانية. فكل إنسان داخل الكنيسة بيضمن خلاصه. داخل الكنيسة يعني بيجي ويعترف ويتناول ويسمع ويخدم ويتروحم ويبقى إنسان ابن الكنيسة، مش مجرد الكنيسة وخلاص. الحاجات دي مهمة جدا لما نشوف الكنيسة. وعشان كده نرجع بقى لكلمة لا خلاص خارج الكنيسة، زي تمام حكاية نوح اللي دخلوا السفينة نجوا واللي بره السفينة غرقوا. برضه كده اللي جوه الكنيسة بينجو واللي بره منها بيغرق. بنحط دايما الكنيسة نعمل لها منارة وعليها صليب، زي تمام أي سفينة في البحر تلاقي عليها حتة صري عليها العلم، العلم بتاع الدولة. احنا علمنا هو الصليب، علم المسيحية شعارها هو الصليب، زي ما العلم شعار أي دولة. تبص كده لأي سفينة عليها العلم تقول دي سفينة أمريكانية، دي سفينة إنجليزية، دي سفينة يونانية. دي احنا نبص على الصليب نقول دي كنيسة على طول. شوف أي مبنى عليه صليب يبقى دي كنيسة، ما دام عليها منارة وصليب. حتى في عروس الرشيد بتقول ايه؟ ادخلني الملك الى حجاله وعلمه فوقي محبة. يعني الصليب رمز المحبة، الصليب رمز العلم اللي هو المحبة. الكنيسة فيها هيكل، الهيكل ده نقدر نعتبره زي حجرة القيادة في السفينة. السفينة هي حجرة قيادة بيقعد فيها الربان الكبير الكابتن ومعاه المساعدين بتوعه علشان يقود السفينة، ومعاه البوصلة ماشي صح ما يخليش السفينة تتقلب باللي فيها وتغرق. يبقى في الهيكل قاعد الأسقف ومعاه الكهنة كمساعدين بيقود الشعب في طريق الخلاص، طريق الحياة الأبدية. فمهم جدا الهيكل. الهيكل كمان بيرمز للصلاة، الصلاة وفيها كرسي الله، عشان النبي قال يعني رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأذان تملأ الهيكل. فالهيكل يرمز للسماء، وحتى كلمة هيكل بالأوبتي إرفي جاي من إدفي يعني سماء، إرفي يعني سماء. وحتى بنقول في الصلاة إيه؟ إذا وقفنا في هيكلك المقدس نحصد كالقيام في السماء. فالهيكل هو السماء والمذبح هو كرسي الله اللي بيبقى عليه جسد المسيح ودمه الأقدسين متربعا على هذا الكرسي. والأنديل، الأنديل اللي في الشرقية ده يرمز لعين الله الساهرة، يبقى دايما منور. وبيرمز كمان لنجم الميلاد، نجم الميلاد اللي جاء يقول لك قاد الناموس إلى المسيح وجاء ووقف حيث كان الصبي، يعني علم لهم البيت. وهنا برضه تلاقي النجم في الهيكل حيث يوجد جسد المسيح ودمه اللي أخذه من العبرة. بنقول هذا هو الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح من سيداتنا وملكاتنا كل قدسة طاهرة مريم، واجعلها واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. فهو الجسد زي الجسد اللي كان في المزود، الجسد اللي على المذبح. وزي ما النجم جه وقف فوق فوق المزود برضه النجم اللي هو الانديل ده بيقف فوق المسيح عشان يرشدنا ليه. في الشرقيه اسمها حضن الاب، تبقى واسعه، حضن الاب اللي يسع الكل، كل ولاد التائبين الراجعين اليه يجدوا في هذا الحضن المتسع والدفء والحب كله بتاع الاب اللي هو ابونا كلنا. فمهم جدا، مهم جدا الكيس ببنيها انوارها ترمز للسماء. الانوار في الكنيسه ترمز للسماء، ترمز لطبيعه الله. الله نور من نور، ساكن في النور لا يضل منه. النور في الكنيسه يرمز للملائكه، الملائكه جميعهم ارواح خادمه. يقول لك السنة ملائكة روح قدامه نارا تلتهب. بالنور أيضا يرمز لطبيعة القديسين، القديسين دولة اللي قال المسيح أنتم نور العالم. المسيح يرمز لطبيعة الكنيسة نفسها اللي هي منارة تهدي الناس إلى طريق الخلاص والحياة الأبدية، زي المنارة اللي تهدي السفن في عرض البحر للبر، بر الأمان. والكنيسة فيها معاني روحية وعقيدية وطقسية وعقيدية وإيمانية، والقربانة والصليب وملابس الكهنة. يعني هذا شيء شرحه يطول جدا، أنا حاسس إني طولت عليكم. نكتفي بكده وربنا يبارك فيكم عشان نحب كنيستنا قوي ونتأمل فيها علشان نتربى جواها نتمسك بيها. وربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد.
1: إن أردت الحصول على نسخة أخرى أو مجموعة أخرى من هذه العظات يرجى الاتصال بمكتبة البابا كيرلس 5 شارع البعثة بشبرا، تليفون 5789081. وإلى أن نلتقي في عمل آخر، صلوا لأجلنا.

سفر يشوع الاصحاح 18. واجتمع كل جماعة بني اسرائيل في شيلو ونصبوا هناك خيمة الاجتماع، واخضعت الارض قدامهم، وبقي من بني اسرائيل ممن لم يقسموا نصيبهم 7 اصباط. فقال يشوع لبني اسرائيل: حتى متى انتم متراخون عن الدخول؟

أعطاكم إياها الرب إله آبائكم. هاتوا ثلاثة رجال من كل صدق فأرسلهم فيقوموا ويسيروا في الأرض ويكتبوها بحسب أنصبتهم، ثم يأتوا إلي وليقسموها إلى سبعة أقسام، فيقيم يهوذا على تخمه من الجنوب، ويقيم بيت يوسف على تخمهم من الشمال، وأنتم تكتبون الأرض سبعة أقسام، ثم تأتون إلي هنا فألقي لكم قرعة ها هنا أمام الرب إلهنا، لأنه ليس للاويين قسم في وسطكم، لأن كهنوت الرب هو نصيبهم، وجاد وراؤوبين ونصف سبط منسة قد أخذوا نصيبهم في عبر الأردن نحو الشروق الذي أعطاهم إياه موسى عبد الرب. فقام الرجال وذهبوا، وأوصى يشوع الذاهبين لكتابة الأرض قائلا: اذهبوا وسيروا في الأرض واكتبوها، ثم ارجعوا إلي فألقي لكم هنا قرعة أمام الرب في شيلو. فصار الرجال وعبروا في الأرض وكتبوها حسب المدن سبعة أقسام في سفر، ثم جاءوا إلى يشوع إلى المحلة في شيلو، فألقى لهم يشوع قرعة في شيلو أمام الرب، وهناك قسم يشوع الأرض لبني إسرائيل حسب فرقهم. وطلعت قرعة سبط بني بنيامين حسب عشائرهم، وخرج تخم قرعتهم بين بني يهوذا وبني يوسف، وكان تخمهم من جهة الشمال من الأردن. وصعد التخم إلى جانب أريحة من الشمال، وصعد في الجبل غربا، وكانت مخارجه عند برية بيت آون. وعبر التخم من هناك إلى لوز، إلى جانب لوز الجنوبي هي بيت إيل، ونزل التخم إلى عطاروت الدار على الجبل الذي إلى جنوب بيت حورون السفلى. وامتد التخم ودار إلى جهة الغرب جنوبا من الجبل الذي مقابل بيت حورون جنوبا، وكانت مخارجه عند قرية بعل، هي قرية يعارين، مدينة لبني يهوذا. هذه هي جهة الغرب. وجهة الجنوب هي أقصى قرية يعارين. وخرج التخم غربا وخرج إلى منبع مياه نفتوح، ونزل التخم إلى طرف الجبل الذي مقابل واد ابن هنوم الذي في وادي الرفائيين شمالا، ونزل إلى وادي هنوم إلى جانب اليابوسيين من الجنوب، ونزل إلى عين روجا، وامتد من الشمال وخرج إلى عين شمس، وخرج إلى جليلوت التي مقابل عقبة أدميم، ونزل إلى حجر بوهن ابن راؤوبين، وعبر إلى الكتف مقابل العربة شمالا، ونزل إلى العربة. وعبر التخم إلى جانب بيت حجلة شمالا، وكانت مخارج التخم عند لسان بحر الملح شمالا إلى طرف الأردن جنوبا. هذا هو تخم الجنوب، والأردن بتخمه من جهة الشرق. فهذا هو نصيب بني بنيامين مع تخومه مستديرا حسب عشائرهم. وكانت مدن سبط بني بنيامين حسب عشائرهم أريحة وبيت حجلة ووادي قصيص وبيت العربة وسمارايم وبيت إيل والعويم والفارة وعفرة وكفر العموني والعفني وجبع، 16 مدينة مع ضياعها، جبعون والرام وبائروت والمصفات والكثيرة والموصى وراقم ويرفئيل وترالة وصيلع وآلف واليابوسي، هي أورشليم، وجبعة وقرية
14 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب بني بنيامين حسب عشائرهم. الاصحاح 19. وخرجت القرعة الثانية لشمعون لسبط بني شمعون حسب عشائرهم، وكان نصيبهم داخل نصيب بني يهوذا. فكان لهم في نصيبهم بئر سبع وشبع ومولادة، وحصر شعال وبال وعاصم، وألتولد وبتول وحرمة، وصقلغ وبيت المركبوت وحصر سوسة، وبيت لباوت وشاروحين، 13 مدينة مع ضياعها، عين ورمون وعاطر وعشان، 4 مدن مع ضياعها، وجميع الضياع التي حوالي هذه المدن الى بعلة بئر راما الجنوب. هذا هو نصيب سبط بني شمعون حسب عشائرهم. ومن قسم بني يهوذا كان نصيب بني شمعون، لان قسم بني يهوذا كان كثيرا عليهم، فملك بنو شمعون داخل نصيبهم. وطلعت القرعة الثالثة لبني زبولون حسب عشائرهم، وكان تخم نصيبهم الى ساريد، وصعد تخمهم نحو الغرب ومرعلة، ووصل الى دباشة، ووصل الى الوادي الذي مقابل يقنعان، ودار من ساريد شرقا نحو شروق الشمس على تخم كسلوت تابور، وخرج الى الدبرة وصعد الى يافية، ومن هناك عبر شرقا نحو الشروق الى جت حافر الى عت قاسين، وخرج الى رمون وامتد الى نيعة، ودار بها التخم شمالا الى حناثون، وكانت مخارجه عند وادي يفتحين، وقطة ونهلال وشمرون ويدالة وبيت لحم، 12 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب بني زبولون حسب عشائرهم، هذه المدن مع ضياعها. وخرجت القرعة الرابعة ليساكر لبني يساكر حسب عشائرهم، وكان تخمهم الى يزرعيل والكسلوت وشونم وحفرايم وشيئون وأناحرة وربيت وقشيون وآبص ورمى وعين جنيم وعين حدة وبيت فصايص، ووصل التخم إلى طابور وشحصيمة وبيت شمس، وكانت مخارج تخمهم عند الأردن، 16 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب بني الساكر حسب عشائرهم، المدن مع ضياعها. وخرجت القرعة الخامسة لسبط بني أشير حسب عشائرهم، وكان تخمهم حلقة وحلي وباطن وأكشاف وأل ملك وعمعاب ومشآل، ووصل إلى كرمل غربا وإلى شيحور لبنة، ورجع نحو مشرق الشمس الى بيت داجون، ووصل الى زبولون والى وادي يفتح ايل شمالي بيت العامق ونعي ايل، وخرج الى كابول عن اليسار، وعبرون ورحوب وحمون وقانة الى صيدون العظيم، ورجع التخم الى الرامة والى المدينة المحصنة سور، ثم رجع التخم الى حوصة، وكانت مخارجه عند البحر في كورة اكزيب، وعمة وافيق ورحوب 22 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب سبط بني اشير حسب عشائرهم، هذه المدن مع ضياعها. لبني نفتالي خرجت القرعة السادسة لبني نفتالي حسب عشائرهم، وكان تخمهم من حالف من البلوطة عند صعن النيم وآدام الناقب ويبني إيل إلى لقوم،
وكان

كانت مخارجه عند الأردن، ورجعت تخم غربا إلى أزنوت طابور، وخرج من هناك إلى حقوق، ووصل إلى زبولون جنوبا، ووصل إلى آشير غربا، وإلى يهوذا الأردن نحو شروق الشمس. ومدن محصنة: الصديم وصير وحمة ورقة وكنار وأدامة والرامة وحصور وقادش وإذراعي وعين حصور ويرؤون ومجدلئيل وحوريم وبيت عنات وبيت شمس، 19 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب سبط بني نفتالي حسب عشائرهم، المدن مع ضياعها. لسبط بني دان حسب عشائرهم خرجت القرعة السابعة. وكان تخم نصيبهم صرعة وأشتاؤول وعير شمس وشعلبين وآيلون ويتلة وإيلون وتمنة وعقرون وإلتقيا وجبثون وبعلة ويهود وبني برق وجث رمون ومياه اليرقون والرقون مع التخوم التي مقابل يافا. وخرج تخم بني دان منهم، وصعد بنو دان وحاربوا لشم وأخذوها وضربوها بحد السيف وملكوها وسكنوها، ودعوا لشم دان كاسم دان أبيهم. هذا هو نصيب سبط بني دان حسب عشائرهم، هذه المدن مع ضياعها. ولما انتهوا من قسمة الأرض حسب تخومها، أعطى بنو إسرائيل يشوع بن نون نصيبا في وسطهم حسب قول الرب. أعطوه المدينة التي طلب تمنة سارح في جبل أفرايم، فبنى المدينة وسكن بها. هذه هي الأنصبة التي قسمها إلعازار الكاهن ويشوع بن نون ورؤساء آباء أصباط بني إسرائيل بالقرعة في شيلوه أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، وانتهوا من قسمة الأرض. الأصحاح العشرون. وكلم الرب يشوع قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم على يد موسى، لكي يهرب اليها القاتل ضارب نفس سهوا بغير علم، فتكون لكم ملجأ من ولي الدم، فيهرب الى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في اذان شيوخ تلك المدينة، فيضمونه اليهم الى المدينة ويعطونه مكانا فيسكن معهم. واذا تبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده، لانه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل، ويسكن في تلك المدينة حتى يقف امام الجماعة للقضاء الى ان يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الايام. حينئذ يرجع القاتل ويأتي الى مدينته وبيته الى المدينة التي هرب منها. فقدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي، وشكيم في جبل افرايم، وقرية اربع هي حبرون في جبل يهوذا. وفي عبر اردن اريحا نحو الشروق جعلوا باصر في البرية في السهل من سبط رأوبين، وراموت في جلعاد من سبط جاد، وجولان في باشان من سبط منسة. هذه هي مدن الملجأ لكل بني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم، لكي يهرب إليها كل ضارب نفس سهوا فلا يموت بيد ولي الدم حتى يقف أمام الجماعة.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر، وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس أول مدرسة لاهوتية في العالم، هي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة التي خرجت العديد من رجال الإيمان، أمثال بنتينوس الفيلسوف، وأثيناغورس المدافع، وديديموس الضرير، وغيرهم الكثير.
0: لأنكم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
1: حقا، إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان وكانت لنا الحصن الحصين.

سفر زكريا النبي الإصحاح الثاني. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. الإصحاح الثاني هو عبارة عن الرؤية الثالثة التي رآها زكريا ضمن الرؤى الثمانية اللي أوحى بها الله إليه، وهي رؤية الرجل وحبل القياس. يقول الكتاب: فرفعت عيني ونظرت، وإذا رجل وبيده حبل قياس. فرفعت حرف الف هنا يبين استمرار المشهد اللي اتكلمنا عنه في الإصحاح الأول، وإن الرؤى كانت متتابعة وراء بعضها. فرفعت عيني يعني تطلعت لأعلى، ورفعت عيني هنا إشارة إلى السماويات، إن الرؤى دي رؤى سماوية. فرفعت عيني ونظرت، وإذا رجل وبيده حبل قياس. شاف راجل معاه حبل.